ورسولك، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس. على موجة الاف ام 959 899 من قلب عدن ينبض صوتنا.

0: والشوق والليل. جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند تناولك لأي دواء وظهور أي أعراض جانبية مزعجة، أو عند ملاحظتك لأي مشكلة في الدواء مثل تغيير اللون أو الطعم أو الشكل أو وجود أي شوائب فيه، يجب عليك إبلاغ طبيبك أو التواصل مع المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية التابع للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي بجانب مكتب الصحة العامة والسكان. للتواصل معنا عبر الهاتف على الرقم 02-27-68-60 أو من خلال الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 47-51-05-6. كما يمكنكم التواصل والإبلاغ عبر صفحتنا على فيسبوك المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، أو عبر تطبيق الجوال سلامتك، أو عبر موقعنا الإلكتروني سلامتك تهمنا. بلغ لترضي ضميرك وتنقذ نفسك وغيرك.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: احنا ناس اصحاب مزاج، نحب نعيش وما نحب اي حاجة تعكر مزاجنا. لو تشتي مزاجك ينضبط صح، ما فيش غير حليب الممتاز. الممتاز، ملك المزاج.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
4: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
5: مين؟ السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
5: نحن مركز الإحصاء حابين.
7: ليش قفلت الباب؟ هذه الباحثة الميدانية من الجهاز المركزي للإحصاء، وأكيد أكيد مش جاية تاخد منك شيء، جاية تدردش معك وتحول كلامك إلى أرقام، والأرقام تتحول إلى خطط، والخطط تتحول إلى خدمات. كل إجابة صادقة منك هي خطوة لمدرسة أفضل، لمستشفى أقرب، ولطريق ممهد لأولادك. افتح

0: باب وساعد الجهاز المركزي للإعصاب لفتح باب مستقبل أفضل.
1: الجهاز المركزي للإحصاء يطمئنك بسرية معلوماتك. إحصاء من أجل الحياة. مسح ميزانية الأسرة لعام 2026.

هنا يبدأ الصباح وهنا تستمر الحكاية. عادني القد، صوت كل الناس، 899 و959.

مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور. صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
3: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا. عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

0: عبر أثير إذاعة عدن الغد، صوت الناس ومن الناس وإلى الناس، ونبض المدينة، وعبر تردداتها 95.9 و89.9 FM.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: على هذه الموجة عدن تتكلم والناس تسمع، راديو عدن الغد 89.9 95.9.

راديو عدن الغد أقرب إليكم وأقرب إلى تفاصيل يومكم وعبر تردداتها 959 و899 FM.

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا

تعلق قلبي طيف لتنع ربياتا، تعلق قلبي طيف لتنع ربياتا.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الأفراح والمسرح، صباحكم أعياد مجيدة، صباحكم أكتوبري طبعا بامتياز. يسعدني أن أطلع عليكم من جديد بعد غياب في عدن هذا الصباح على راديو عدن هذا الغد. طبعا هذه المساحة التي تجمعنا بكم، أشتقت لكم ولتواصلكم ولتفاعلكم ولمشاركتكم معنا في برنامجنا. أكيد بوجودكم تعطي له جمال جميل، يعني حاجة رائعة، وبكم طبعا تحلو العودة وتتجدد اللقاءات وتأتي عودتنا طبعا متزامنة مع مناسبة وطنية غالية وهي 14 من أكتوبر، الذكرى 63 طبعا لثورة 14 المجيدة. ونرفع لكم طبعا أسماء آيات التهاني والتبريكات، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير أينما كنتم أعزائي المستمعين. نسأل الله أن يحفظ عدن وأهلها وكل المحافظات المحررة طبعا وكل المحافظات في ربوع اليمن، وأن يعم الأمن والاستقرار وأن تتحقق تطلعات شعبنا في العزة والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم، وأهلا ومرحبا بك ديانا.
1: أنا مستنية. يسعد صباحك عزيزتي هبة، ويسعد صباح مخرجنا ناصر، ويسعد صباح أكيد مستمعينا ومتابعينا الأعزاء أينما كانوا، سواء على موجات الإف إم الذين يستمعون لنا الآن، تحية طيبة لكم على 959 وكذلك 899، ولكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة مستمعينا من عدن هذا الصباح، وتصادف اليوم حلول الذكرى 64 لثورة 14 من أكتوبر، فكل عام ونحن وبلادنا حرة بعيدة عن أي استعمار وعن أي أشكال الاحتلال بأنواعها الحديثة. فيسعد صباحكم،
0: يسعد صباح كل اللي تابعنا وانضم لنا عبر طبعا بثنا في الفيسبوك أو عبر إذاعتنا وتردداتها 899 و959. طبعا اندلعت الثورة كانت لأسباب رفض الاستعمار البريطاني الذي كان يحكم المناطق الجنوبية أنذاك طبعا، وقاموا بالمطالبة بالحرية والاستقلال، ونتيجة لتصاعد الوعي الوطني بين الناس فكانت طبعا حركات التحرر آنذاك، وانطلقت الثورة في 14 من أكتوبر. الشرارة طبعا الكفاح كانت من جبال ردفان الأبية
1: فعلاً،
0: وشكلت طبعا بداية مرحلة جديدة من النضال ضد هذا الاستعمار، وكان أول شهيد هو راجح غالب لبوزة ورفاقه دور طبعا بارز في انطلاق هذه الثورة. وما اقتصرش فقط على ردفان، وإنما طبعا امتدت إلى جميع ربوع الجنوب الحبيب، حيث شارك المناضلون والعمال والطلاب والنساء مختلف فئات المجتمع هذه الثورة، واستمرت قرابة 4 سنوات شهدت فيها أكيد مواجهات مسلحة واضطرابات ومظاهرات وتحركات سياسية.
1: فعلا مستمعينا، وتبرز كل عام نحن يمكن نحتفل بثوراتنا في بلادنا 26 سبتمبر 14 أكتوبر حتى ربما 30 من نوفمبر. هذه الاحتفالات الوطنية مستمعينا هي تذكير فقط بكل من ضحوا بسبيل هذا الوطن لأجل الحرية، لكل أولئك الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل أن تبقى هذه الأرض حرة. وما زلنا إلى اليوم مستمعينا في هذه الأيام، يمكن أيضا نحن نشهد ما شهده أجدادنا في ذلك الزمن آنذاك، نشهد أيضا تضحيات من أبطالنا شبابنا رجالنا اليوم في جميع الجبهات، فالله ينصرنا وينصرهم على كل من عاد هذا الوطن. ودائما نحب أن نذكر بتضحيات هؤلاء الشهداء وبما يعني قدموا، لن يذهب هباء إطلاقا.
0: نعم، فالمجد للشهداء والخلود لهم، وطبعا ربي في هذه الحرب طبعا يشفي جرحانا ويثبت أقدامهم وينصرهم على عدونا الأوحد. وطبعا في كمان ذكرتي في فرق ما بين ثورة 14 أكتوبر و 30 نوفمبر، إن 14 من أكتوبر هي انطلاقة الثورة المسلحة ضد الاستعمار البريطاني من جبال ردفان، و 30 نوفمبر كانت الاستقلال الوطني ورحيل القوات البريطانية كلها طبعا من أراضينا، فكانت هنا الاختلاف فقط.
1: فعلا، ونتمنى دائما مستمعينا الحرية والسلام لهذه الأرض، ويسعد أوقاتكم بكل خير مستمعينا. أما الآن نذهب إلى
0: حابة أقول لهم تفضلي. كل عام وأنتم بخير، وكل لحظة أنتم طبعا في أمان وسلام، والله يحفظنا ويحفظ أرضنا الحبيبة.
1: آمين. والآن نذهب إلى ناصر ونشوف ناصر إيش اختر لنا في هذا الصباح. ما اخترت شيء يا ناصر،
0: زعلان.
1: هيا بنا إليه.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين ولمن أنضم إلينا في هذه الدقائق من برنامجنا وإلى فقراتنا الثابتة المتغيرة في محتواها أكيد، وأولاها نشرة الطقس. سنتعرف سوية مستمعينا على نشرة الطقس المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأربعاء الموافق 14 من أكتوبر تشرين الأول، ونبتدئها معك يا هبة.
1: طبعا نبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها، حيث الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لح جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبين وشبوة.
1: ومعنا المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا يعتدل ليلا والرياح معتدلة.
0: نعم، إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا، ونبتدئها في مدن ومحافظات المناطق الساحلية والقريبة منها. عدن سجلت العظمى 33 والصغرى 28. حالة الطقس والرياح في مدينتنا غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومعنا أيضا درجة الحرارة في المكلا، حيث سجلت الدرجة العظمى 31 والصغرى 26 وحال طقسها كعدن.
0: نعم، وإلى الحديدة هناك العظمى 35 والصغرى 27. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة. أعتقد أنه كل المناطق الساحلية بنفس حالة الطقس
1: طبعا ما عدا المخا وزنجبار ولحق، ولكن نعود إلى جزيرة الأحلام سقطرى حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25 والمخا درجة حرارتها مقاربة مع سقطرى.
0: وإلى نعم الغيضة هناك العظمى 31 والصغرى 23. حالة الطقس صحو غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة.
1: وأيضا معنا زنجبار ولحق درجة حرارتهما متقاربة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى ما بين 33 إلى 34 والصغرى ما بين 26 إلى 27 وحال طقسهما غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة.
0: إلى المناطق الصحراوية والهضبية سيئون العظمى 34 والصغرى 22. حالة الطقس والرياح في سيئون صحو غائم جزئيا حار جدا نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة.
1: ومعنا مأرب درجة حرارتها أيضا العظمى 34 والصغرى 20 وحالة طقسها كسيئون.
0: وإلى عتاق العظمى 34 والصغرى 21 حالة طقسها كمأرب، لكن يوجد أمطار متفرقة في عتاق.
1: وفي بيحان درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19 حالة طقسها صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا ومعتدل ليلا والرياح معتدلة.
0: إلى المناطق الجبلية صنعاء العظمى 27 والصغرى 11 حالة الطقس صحو غائم جزئيا معتدل نهارا بارد ليلا ورياح خفيفة.
1: ومعنا تعز طبعا الباسلة التي تصمد الآن وتقاتل، ربنا ينصرهم آمين. ودرجة حرارتها العظمى 29 والصغرى 16 صحو غائم جزئيا أمطار رعدية معتدلة نهارا بارد نسبيا ليلا ورياح خفيفة.
0: إلى دمار العظمى 26 والصغرى 8 حالة طقسها كتعز، لكن في دمار أمطار متفرقة في المحافظة.
1: وأما الضالع الأبية فدرجة حرارة العظمى 29 والصغرى 18 صحو غائم جزئيا أمطار رعدية معتدلة نهارا باردة نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: أئب العظمى 27 والصغرى 12 وحالة طقسها كالضالع، لكن يوجد فيها أمطار رعدية والرياح خفيفة.
1: أما آخر المناطق الجبلية فالبيضاء درجة حرارة العظمى 27 والصغرى 10 وحالة طقسها كئب.
0: إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، نحذر الإخوة المواطنين وسائق المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني في الرؤية الأفقية.
1: وكذلك نحذر الأخوة المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية أثناء هطول الأمطار الرعدية. هل حسيت إنه في برد الأيام؟
0: شوي
1: على الليل كده.
0: أيوة في مرات في ليالي تكون شوي الأجواء باردة نوعا ما، ومرات يعني معتدلة مش باردة، فالحمد لله يعني بدأنا ندخل شوي شوي على الشتاء.
1: صيفية صح؟
0: أيوة آه. بس كمان شوي شوي
1: لازم ترجعي عندنا.
0: بس ألوانك ألوان صيفية أشياء صيفية يعني.
1: صحيح ممتاز، لكن عادني ما بين البين.
0: عندك في الخريف، في الخريف
1: إذا هلق الشتاء ولا لا.
0: لا إن شاء الله فنهاية شهر 10 وبدات شهر 11 بنحس أكثر في أجواء.
1: وكمان حابة أقول لنا كمان المتابعين، أنتوا كيف تشوفوا الأجواء تحسنت ولا السحر؟
0: ولا لسه؟ نعم. والآن مستمعينا إلى فقرتنا التالية، لها هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة هنا في المنصورة، ونبتدوها بأسعار. طب قبل ما نبتديها لازم نسمع الموسيقى عشان نعيش الجو شوي.
1: شوي قد نسيتنا في الموسيقى.
0: نعم، ونبتديها بأولى المحاصيل معك يا هبة.
1: طبعا أولى المحاصيل معنا البطاطس 22 كيلو جرام بيكون من 18000 ل 20000 السلة، والكيلو من 800 إلى 900.
0: الطماطم 20 كيلو جرام في السلة من 22000، وسعر الكيلو من 1100.
1: والبصل الأخضر 24 كيلو جرام في الشوالة بيكون من 33000 إلى 36000، وسعر الكيلو من 1400 إلى 1500.
0: الجزر 5 كيلو جرام في الكيس من 4500، وسعر الكيلو من 900.
1: معنا البامية طبعا 8 كيلو جرام في السلة بيكون من 12000 إلى 13000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 1600.
0: الباذنجان 25 كيلو جرام في الشوالة من 15000، وسعر الكيلو من 600.
1: والكوسة 25 كيلو جرام في السلة بيكون من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو من 800 إلى 1000.
0: نعم، وهنا أيضا يوجد لدينا الكوسة 15 كيلو جرام في السلة من 20000، وسعر الكيلو من 1400.
1: والبيبارة 8 كيلو جرام من 18000 إلى 20000، والكيلو الواحد من 2250 إلى 2500.
0: البسباس 25 كيلو جرام في الشوالة من 32000، وسعر الكيلو من 1200.
1: والكوبيش طبعا الحبة الكبيرة من 4000 إلى 4500، ولكن سعر الحبة الصغيرة من 3000 إلى 3500.
0: إلى قسم الفواكه، والموز دائما المحصول الثابت طوال مواسم السنة، 30 كيلو جرام في الكرتون من 28000 إلى 900 سعر الكيلو.
1: والباباي طبعا 18 كيلو جرام من 10000 إلى 12000، وسعر الكيلو من 500 إلى 600.
0: الحبحب والشمام للكيلو الجرام الواحد من 500 إلى 700.
1: معنا عنب رازق 20 كيلو جرام بيكون من 40000 إلى 50000، وسعر الكيلو من 2000 إلى 2500.
0: عنب عاصمي 20 كيلو جرام أيضا من 35000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 1700.
1: لكن عنب أسود 20 كيلو جرام بيكون من 30000 إلى 35000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 1750.
0: في عندنا ثلاثة أنواع، إيش تفضلي؟
1: العنب أنا شوفي الأسود طعمه حلو، الأحمر شوية، الرازق المخضر كده على المصفر.
0: يعني إيه أنا سألتك واحد جبتيه الثلاثة. يمكن عنب أسود. نعم، هنا أيضا العاط والخرمش المتوفر في الأسواق 20 كيلو جرام في السلة من 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000.
1: الليمون طبعا اللي الموجود على طول لكن 16 كيلو جرام بيكون من 35000 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1900.
0: لا، الليمون من 50 إلى 55.
1: وين ده؟ عيني راحت بعيد.
0: نعم،
1: بنقص له من ولا سعر.
0: كلنا راح نشتري ليمون من عندي بقى.
1: استفيد من الليمون.
0: الأمانة الليمون يمكن مش موسمه، فهو مرتفع جدا.
1: صحيح. مهم أيام الشتاء الليمون هذا يعني لازم يكون موجود في كل بيت.
0: هو لازم يكون في كل بيت طول السنة، مو بس في الشتاء. بس لأنه في الشتاء
1: أمراض البرد وكذا.
0: أيوة.
1: ربنا يعني عافينا يا رب.
0: ف 16 كيلو جرام في السلة مستمعينا من 50 إلى 55000، وسعر الكيلو الليمون من 3000 إلى 3500.
1: والرمان 20 كيلو جرام من 35000 إلى 55000، وسعر الكيلو من 1700 إلى 2700. طبعا ال 50 دي مش موجودة.
0: بيزيدوها 100. الجوافة 18 كيلو جرام في السلة من 35 إلى 40000، وسعر الكيلو من 2000.
1: كانت هذه النشرة طبعا صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري بالعاصمة عدن، إعداد أكرم سعيد.

0: أهلا سهلا بكم على متن خطوط رحلات الجوية اليمنية،
1: ونبدأها بأولى الرحلات معنا والموسيقى يا ناصر. الرحلة طبعا 613 عدن القاهرة، تقلع من مطار عدن في الساعة وأقلعت من مطار عدن في الساعة 2:30 فجرا، ووصلت إلى مطار القاهرة في الساعة 6:00 صباحا.
2: نعم، ورحلتنا الثانية مستمعينا 607 أقلعت من سيئون في 2:30 فجرا، ووصلت إلى القاهرة في 6:00 صباحا.
1: معنا رحلة 606 القاهرة، سيئون أقلعت من مطار القاهرة في الساعة 7:00 صباحا، ووصلت إلى مطار سيئون في 10:00، وستصل بإذن الله في 10:45 صباحا.
2: الرحلة 512 أقلعت من عدن في 7:00 صباحا، ووصلت إلى جدة في 9:00 صباحا.
1: رحلة 513 جدة عدن، تقلع من جدة في الساعة 10:00 صباحا، وتصل إلى مطار عدن في الساعة 12:00 ظهرا.
2: ورحلة العودة من جدة إلى عدن، تقلع من جدة في الساعة 7:30 صباحا، وتصل عدن في الساعة 9:30 صباحا.
1: معنا رحلة 537 الدمام عدن، تقلع من مطار الدمام في الساعة 3:15 ظهرا، وتصل إلى مطار عدن في الساعة 5:00 مساء.
2: ورحلة 536 تقلع من عدن في 10:30 صباحا، وتصل الدمام في 1:15 ظهرا.
1: أما رحلة 609 القاهرة عدن، تقلع من مطار القاهرة في الساعة 12:00 ظهرا، وتصل إلى مطار عدن في الساعة 2:30 ظهرا.
2: نعم، ورحلة 608 تقلع من عدن في 4:30 عصرا، وتصل القاهرة في 1:30 ظهرا.
1: رحلة 623 عدن أديس أبابا، طبعا تقلع من مطار عدن في الساعة 1:30 ظهرا، وتصل إلى مطار أديس أبابا في الساعة 3:00 عصرا.
2: ورحلة العودة، تقلع من أديس أبابا في 4:00 عصرا، وتصل عدن في 5:30 مساء.
1: أما رحلة 604 أديس أبابا 644
2: تقلع
1: من مطار عدن، نعم، في الساعة 6:00 مساء، وتصل إلى مطار عمان في الساعة 9:30 ليلا.
2: ورحلة 641 مستمعينا من عمان إلى عدن، هذه الرحلة ستؤجل إلى اليوم التالي.
1: معنا آخر الرحلات 612 عدن القاهرة، تقلع من مطار عدن في الساعة 6:30 مساء، وتصل إلى مطار القاهرة في 1:00 ليلا.
2: نعم، ونتمنى للجميع هذه الرحلات مستمعينا الوصول الآمن.

0: التاسعة صباحا طبعا بتوقيت استوديوهاتنا هنا في راديو عدن الغد. وطبعا معكم الآن فقرات ناشرة الأخبار طبعا أو عناوين الأخبار من صحيفة عدن الغد.
1: نعم، ليومنا هذا 14 من أكتوبر الموافق 3 من جماد الأولى، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية. مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التخابر مع الميليشيات الحوثية ويوجه بملاحقة المتورطين قانونيا.
0: وأيضا اشتداد المعارك في 3 جبهات بتعز، والطيران الحربي يشن 9 غارات على ميليشيا الحوثي.
1: انفجارات في صنعاء عقب غارات جوية وتدافع المواطنين أمام محطات الوقود.
0: ومعنا أيضا قتلى في صفوف الميليشيا أتر، قد اقتتال داخلي بين قياداتهم بالحديدة، يا رب بينتم البين.
1: وقوات العمالقة الجنوبية تعلن تعزيز جبهة المضاربة بلا حج.
0: وأيضا معنا في جلستها 6 محكمة المنصورة الابتدائية تنظر قضية اقتحام صحيفة عدن الغد، ومحامي الصحيفة يطالب بإضافة تهمة السرقة بالإكراه.
1: وإلى صفحات عدن الغد الداخلية مستمعينا، ومنها نقرأ: الدكتور بن إسحاق بعد 63 عاما من ثورة أكتوبر، هل آن الأوان مراجعة أهدافها واستكمال ما تعثر منها؟
0: وأيضا معنا مستشار رئاسي يدعو لتفعيل الفصل 7 لمواجهة تهديدات الحوثي.
1: والعسلي يدعو إلى لقاء عاجل بين التحالف والشرعية لتوحيد الإسناد وتنفيذ فجر اليمن.
0: ومعنا عبد السلام محمد يدعو دول الخليج إلى تعزيز دعم المعركة في اليمن لمواجهة النفوذ الإيراني.
1: إلى صفحة 3، قتلى في صفوف ميليشيا الحوثي إثر اقتتال داخلي بين قياداتهم بالحديدة.
0: وأيضا مقراط يدعو لتشكيل مجلس عسكري في عدن ويحذر من خطورة الجبهات.
1: وإلى الصفحة مستمع هنا أيضا خبر لافت: توقيف الصعيري وإحالة للتحقيق وتكليف سند ذيبان بتسيير أعمال ميناء الوديعة.
0: ومعنا في الصفحة 4 هناك تقرير يقول: اتساع الجبهات بين القوات المسلحة وميليشيا الحوثي واستهداف المطارات السعودية وفجر اليمن تختبر موازين الحرب.
1: في الصفحة 5، زندان يدعو القطاع الخاص لحماية الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين.
0: وأيضا معنا وزارة النقل تقرر تنظيم المنافذ البحرية ومكافحة التهريب في 4 محافظات.
1: ودفاع شبوة تفكك 4 بوات ناسفة وتحبط عمى مخططا تهريبيا في قطاع حراد.
0: ومن ضمن الأخبار في الصفحة 6، معنا هنا خبر: معالجو عدن يطالبوا بحماية تخصص العلاج الطبيعي ووقف الممارسات المخالفة.
1: أهالي غزة علوان بعدن يناشدون التدخل لإصلاح مو مياه متضرر منذ سنوات.
0: ومعنا منظمة الصحة العالمية تبحث دعم مستشفى الجمهورية في عدن بعدة أجهزة ومستلزمات طبية.
1: ومعالجو عدن يطالبون بحماية تخصص العلاج الطبيعي ووقف الممارسات المخالفة.
0: ومعنا أيضا سلطة تبن تقر غرفة عمليات أمنية لمتابعة البلاغات وتشدد الرقابة على النازحين ومجاري الأودية.
1: وضبط مخزن مخبز في عدن يبتكر طريقة للغش بالدقيق الأحمر بالمنصورة.
0: طرق واختراعات للغش. معنا في تقرير في الصفحة 7، اعتداءات الحوثيين كيف توحد الدول ضدهم، كتبه أنور العنسي.
1: وهنا تقرير من الشرق الأوسط: مقتل وإصابة 22 مدنيا في يوم واستهداف مستشفى، هجمات حوثية دامية على المساكن والأعيان المدنية في تعز.
0: وفي الصفحة 10 من كتابنا معنا: العالم كما هو الحقيقة التي نعيشها ولا نراها كاملة، كتبها محمد أمين.
1: وعدنان زن خواجة صرخة في وجه انهيار التعليم.
0: ومعنا أيضا في الصفحة 11 من الكتابات: جنوبيو الأحزاب اليمنية والسلطة.
1: إلى صفحة 12 في قسم الرياضة المحلية، ومنها نقرأ: في البطولة العربية لكرة السلة بلبنان، شعب حضرموت يخسر من العرب القطري بأداء بطولي ومستوى مشرف.
0: نعم، معنا نصرة الكرة يتوج بطلا للدوري التنشيطي بالمحفد واتحاد المسياب وصيفا.
1: والحكام بصالح والدريبي والحسن يشاركون في خليجي الناشئين ودوري التحدي الأسوي.
0: ومعنا من الأخبار الرياضة العالمية: راتب سري خارج الحسابات، أزمة جديدة تضرب إنفنتينيو.
1: يا سلام. وهنا أيضا مستمعينا تصنيف الأندية العالمية، تصنيف الأندية العالمي، الهلال يتصدر عربيا والأهلي يقفز بعد الفوز على الزمالك.
0: نعم، وأيضا هنالك تقرير في الصفحة 14 يقول تصاعد القتال في اليمن يزيد تعقيد المشهد البحري.
1: وإلى قسم المتابعات مستمعينا في ختام هذه الصفحة، وهناك ربما العديد، ثلاثة عناوين لافتة، منها تناول الجبن ليلا فوائد وأضرار قد لا تعرفها.
0: نشوف، لأنه
1: تأكل الجبن بالليل.
0: أيوة، أنت بتأكلش يعني إلا بالليل.
1: لا مش بالليل، يعني هو يمكن قصده بمنتصف الليل، يعني ترقد وبعدين تقومي تاكلي، فمن نقري ونشوف.
0: نحن ناكل مع العشاء يعني. معنا، رغم أن الجبن يعد مصدرا جيدا للبروتين والكالسيوم، فإن تناوله قبل النوم قد يسبب بعض المشكلات الصحية لدى بعض الأشخاص، خصوصا عند الإفراط فيه أو اختيار الأنواع الغنية بالدهون، وقد تزيد الأجوان الدسمة من احتمالية الإصابة بالحموضة وارتجاع المريء، ولا سيما عند الاستلقام مباشرة بعد تناولها، إذ يمكن للدهون أن تبطئ عملية الهضم وتطيل بقاء الطعام في المعدة.
1: وكما قد يعاني الأشخاص مستمعين المصابون بعدم تحمل الاكتيزون من الانتفاخ والغازات وآلام البطن مع تناول بعض أنواع الجبن، وهو ما قد ينعكس سلبا على جودة النوم. أما من ناحية الوزن، فإن الإفراط في تناول الأجمان مرتفعة السعرات الحرارية قد يسهم في زيادته، إلا أن ذلك يرتبط أساسا بإجمالي السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم وليس بوقت تناول الجبن وحده.
0: نعم، وأيضا قد يؤدي الاستهلاك المفرط للأجبان الغنية بالدهون المشبعة إلى رفع مستويات الكوليسترول الضار لدى بعض الأشخاص، من دون وجود أدلة كافية تؤكد أن تناولها ليلا تحديدا يزيد مخاطر أمراض القلب. كبر الموضوع.
1: وينصح خبراء التغذية بالاعتدال في تناول الجبن واختيار الأنواع الأقل دهونا وملحا، مع تجنب الوجبات الدسمة قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من الحموضة أو ارتجاع المري.
0: نشوف ان اللي عنده مشكلة مع او حساسية مع اي نوع من الاكل لا ياكلوش
1: فعلا، بس البعض يمكن يتناول الطعام وثاني ينام وهذا يعني بطل. يعني احنا عندنا مثل
0: بشكل عام، يعني مش حتى الجبن.
1: ايوه فعلا، فعنا احنا مثل تقريبا شعبي يقول لك يتغدي ويرقد ويتعشى ويتمشي.
0: هو مفروض
1: فلازم يعني نتحرك، يعني قبل مو ثاني ناكل وننام.
0: نعم، بطل. افضل حاجة انه العشاء يكون بدري، اقول لك بعد المغرب افضل، مش لآخر الليالي
1: الساعة 11-12.
0: بعدما أقول لك المعدة جرها أنه آخر الليل.
1: عندها توقيت خاص في معنى.
0: سبحان الله، يعني حتى في النوم، حتى الجسم كله مهيا على توقيت كده من ربنا. نحن ما نعرفش كيف الآلية، لكن يعني حافظوا على نفسكم على صحتكم وكل الأكل اللي يناسبكم.
1: فعلا، هذه الجولة الإخبارية انتهت إلى هنا مستمعينا من صحيفة عدن الغد. لمزيد من تقارير أخبار وآخر الأحداث والمستجدات يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام.
0: إذن فاصل ونواصل.
1: نعم.

0: الخطوة، عدنا لكم من جديد طبعا لنستكمل بقية فقرات برنامجنا من عدن هذا الصباح. الأمن مسؤولية مشتركة، يمثل دعم جهود الأجهزة الأمنية خلال الأزمات ضرورة لحماية المواطنين والحفاظ على السكينة العامة، وتتحمل هذه الأجهزة مسؤولية مضاعفة في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات ومنع الفوضى وإنفاذ القانون مع احترام حقوق المواطنين وكرامتهم. ويبدأ التعاون المجتمعي مع الأمن بالالتزام بالتوجيهات والإبلاغ عن المخاطر وتجنب نشر الشائعات، وخاصة في وضعنا الحالي، بما يعزز الثقة ويساعد الأجهزة الأمنية على أداء واجبها والاستجابة طبعا لاحتياجات الناس.
1: هذا موضوعنا الرئيسي مستمعينا لهذه الحلقة. وقبل أن نرحب بضيفنا العزيز، نذهب نحن وهو وأنتم إلى سماع تقرير الزميلة ليان صالح حول ذلك ثم نعود.
2: في وقت الأزمات حين تتزايد التحديات وتتعظم مخاوف الناس، يبقى الأمن حاجة أساسية لا تستقيم الحياة بدونه، وتغدو المحافظة عليه مسؤولية تتجاوز جهود الأجهزة الأمنية لتشمل المجتمع بكل أفراده. فحفظ الأمن ليس مجرد مهمة تؤديها الأجهزة المختصة، بل هو عمل مشترك تتكامل فيه الجهود وتتوحد فيه المسؤوليات لحماية الأرواح والممتلكات ومنع الفوضى وتعزيز الشعور بالطمأنينة والاستقرار. وفي مقابل هذه المسؤولية تقع على عاتق الأجهزة الأمنية مهمة جسيمة تتطلب اليقظة وسرعة الاستجابة والتعامل المهني مع الأحداث وتطبيق القانون بعدالة مع احترام حقوق المواطنين وكرامتهم. أما المواطن فله دور لا يقل أهمية، يبدأ بالالتزام بالتوجيهات الأمنية والإبلاغ عن المخاطر والتصرفات المشتبه بها، ويمتد إلى تحري الدقة قبل نشر الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تثير الخوف وتربك المشهد وتضعف ثقة المجتمع. فكلمة مسؤولة قد تسهم في حماية المجتمع، وبلاغ صادق قد يمنع خطرا، وتعاون واع قد يختصر طريقا طويلا نحو الأمان. إن الأمن ليس مسؤولية جهة واحدة، بل عهد مشترك بين المؤسسات والمجتمع. فكلما تعززت الثقة وحضر الوعي وتكاملت الجهود، أصبحت مواجهة الأزمات أكثر فعالية، وحماية الأرواح والممتلكات أقرب إلى التحقق. فلنكن جميعا عونا للأمن وشركاء في حماية المجتمع. فالأمان الذي ننشده يبدأ بوعينا ويكبر بتعاوننا ويستمر باحترامنا للقانون وحقوق الإنسان. ليان صالح لراديو عدن الغد.
1: وشكرا خاص لزميلة ليان صالح على هذا التقرير. أما الآن مستمعينا، دعونا نرحب سوية نحن وأنتم بضيفنا العزيز عبر الهاتف، العميد أحمد علي عثمان، مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن العاصمة عدن. يا صباح الخير يا عميد أحمد، وكل عام أنت بخير بمناسبة 14 أكتوبر.
3: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير جميعا، شعبنا الجنوبي بخير بما ستح ثورة 14 أكتوبر المجيدة.
0: نعم أستاذنا، طبعا بداية في ظل الحالة الاستثنائية التي تعيشها بلادنا هذه الفترة، ما أبرز الأولويات الأمنية لحماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة؟
3: التقرير اللي قدمته كان جيد، لكن رد على سؤالك، هناك جانبين في حالة استثنائية.
0: أيوة.
3: التي تعيشها عدن الآن وهي حالة حرب.
0: نعم.
3: الحالة الأولى إنه يكون لدينا خطط أمنية احترازية، وفي الجانب الثاني هي إجابات الوعي. نحن عندما نتحدث عن الاستقرار والطمئنة والأمن، المطالب بها أجهزة الشرطة وجميع الشركات الأمنية للحفاظ عليها، أيضا نطالب المجتمع وجميع سكان عدن وجميع المواطنين إلى يتحمل مسؤولية ويعززوا الشراكة الأمنية المجتمعية في هذا الظرف الاستثنائي اللي تعيشوا عدن عبر إيش؟ عبر رفع الوعي لديهم. فأثناء الحروب السلاح وحده لا يكفي لمواجهة الأعداء، ولكن ارتفاع الوعي المجتمعي هو يجب أن يسود الجبهة الداخلية، لأن تعزيز الجبهة الداخلية يعني تعزيز الجبهة الخارجية. الأوطان لا يحميها السلاح فقط، ولكن تحميها ارتفاع الوعي عند المواطنين. لذلك على المواطن الآن كما عهدناه من سابق أن يستمر بتعاونه، وعلى اعتبار أنه دائما المستوى ثقة رجال الأمن والشرطة العاصمة عدن.
1: نعم جميل. يا عميد أحمد، اليوم نريد نسأل كيف تستعد الأجهزة الأمنية للتعامل مع التطورات الطارئة، وما الإجراءات التي تتخذها للحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات؟
3: نحن الخطة الأمنية الاستراتيجية موجودة قدم بداية العام، لكن
1: جميل.
3: معانا خطط استثنائية هذه تخضع للأزمات للظرف المستجد. فبما أن الآن نعيش حالة حرب، فضروري أن نفعل الخطط الاستثنائية الأمنية الاحترازية، وأعتقد أنكم تابعتم منذ أكثر من أسبوع أنه تمت هناك حملات أمنية لتمشيش وتفتيش السلاسل الجبلية المحيطة بعدن. وكل المواقع وكل المواقع في محافظة عدن، كل المواقع هذه الحملة أشرف عليها الأخ اللواء رقم طاهر عيناقي المدير العام شرطة العاصمة عدن، وقام بتنفيذه كقيادة الأخ مساعد مدير من عدن العميد حسين صالح كان على رأس الحملة هذه. ويتم حتى هذه اللحظة أتحدث معك الآن، عمل دؤوب في متابعة ورصد دقيق لكل الأماكن والمواقع والبؤر المشتبه فيها التي لا تقدر الموقف، أو التي يعني تتعاون مع العدو في خلخلة الأمن، في محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة في العاصمة عدن.
0: طبعا برأيك عميد أحمد، ما أبرز التحديات التي تواجهكم كرجال أمن في أداء مهامكم خلال هذه الفترة الاستثنائية؟
3: والله احنا نقول دائما المواطن هو رجل الأمن الأول، والمواطنين واللجان المجتمعية في هذه الحملات التي نقودها ونعمل عليها أيضا هم شركاء فاعلين معنا عن طريق المعلومات وعن طريق حتى المشاركة المباشرة اللجان المجتمعية. لذلك حنريد مزيدا من تعزيز الوعي المجتمعي، وأيضا أن

0: كل يوم دفاعا عن حدود طقور الجنوب. لذلك نحن يجبنا من على الأقل نبلغ عن أي أعمال أو سلوكيات مشبوهة. هذا نحن نشتي نخلق حالة تفاعل مستمر كما كان من قبل بسكان عدن وجميع المقيمين فيها. علما أنه أيضا اللجان متواكلة يجب أن تلعب دور أكثر فاعلية, هي نتفاعل معنا ولكن أكثر فاعلية في تصحيح أوضاع ومتابعة المستأجرين وتصحيح أوضاعهم الذين لا يملكون وثائق هوية ولا يملكون وأمور كثيرة. قد استطعنا أن تكون هي نتائج إيجابية أمنية في حملات التبشيط وحملات التفتيش والتبشيط في المواقع المشبوهة.
1: هل يتم هل يتم مساعدتكم من قبل اللجان الشعبية, لأنه الآن في دورها أكيد بيكون مهم في كشف مثل هكذا أمور؟
0: لا, اللجان المجتمعية شغالة ونحن نطمح دائما إلى اللجان المجتمعية أن تتفاعل أكثر وإلى كل مواطن ومواطنة. وأنا في رأيي الشخصي إنه هذا أثبت بصراحة أثبت إرجاليا من خلال حملات التمشيط والتفتيش اللي عملنا عليها الآن ونزلنا نعمل عليها هذا الدور اللي لعبه به المواطن. يعني حنكون صادقين إن المواطن في عدن على مستوى المسؤولية وعلى مستوى الثقة التي نحن نتمناها دائما منهم.
2: جميل. طيب يا عميد أحمد, اليوم مع التواصل الاجتماعي وجود هذه المواقع الفيسبوك الواتساب تنتشر أخبار مزيفة, شائعات, معلومات غير دقيقة تثير ربما القلق وزعزعة الأمن, أنتم كيف تتعاملون معها؟
0: نحن أول حاجة نقول للمواطنين بشكل عام أنه يجب أن تتبعوا الإرشادات الأمنية اللي تصدر نداءات أمن عدن. هذا واحد. اثنين, نحن ننبه جميع المواطنين ان تناول الإشاعات وإعادة إنتاجها تعتبر شريك في زعزعات الجبهات الداخلية وإقلاق السكية العامة. العدو إذا لم يستطع أن يقرك الحدود فيحاول أن يكسر إرادتك من الداخل عن طريق كسر المعنويات. لذلك لا تكون شريكا حتى لا تعرض بسك للمسائل القانونية. هذا قضاء قانون وقضاء, هذا من العالم كله كده معمول به, مش نحن بنخترعه داخل عدن. لذلك الآن نحن نعيش حالة حرب, بالتالي نعيش حالة طوارئ وكل واحد عليه أن يلتزم. مواطن يلتزم بعدم تكرار أو إنتاج أو اسمه نشر هذه الأكاذيب والافتراءات حتى لا يضعف قوة الداخلية ولا يسيء إلى أمن عدن, إلى أمن المواطن.
2: طبعا يا عميد أحمد, أسفي لقاطعتك, لكن أنتم أيضا يعني لكم جهود جبارة وجميلة جدا في هذا الموضوع, حيث يمكن أنتم في الأسبوع الماضي أو في الأسابيع السابقة يعني تم القبض على بعض من أولئك الذين ربما ينشرون الأخبار أو الشائعات والصور التي أنتم أصلا منعتم أنه أي حد
1: يتداول صور للجبهات, للأماكن, المعارك, أو اللي حتى المواقع اللي يستهدفها الحوثي.
0: طبعا قد لا أقول لك الآن قبل شوية أنه هذا التكرام, هذا الناشر أو اختلاق الأكاديمية الافتراءات وإعادة إنتاجه ونشره, هذا أمر يعني يحاسب عليه المواطن أيا كان. وبالتالي بالحملات التمشيط والتفتيش والمداهمات اللي تمت ولا زالت حتى هذه الساعة, نحن نعمل على مدار 24 ساعة. آمين وياك. يعني تم القبض على كثير من هذول الناشطين في مجال الترويج الأكاديمي والدعايات والشائعات, وهذول طبعا استعملت قواتهم إلى الجهات القانونية بالنيابة والقضاء, أجهزة العدالة الاجتماعية, يعني أجهزة العدالة الجنائية قصدي. فخلصوا ارفع لهم يحاسبوا وفقا للقانون. نحن حنعيش نقول لك حالة طوارئ.
1: البعض ينشرها كمتحوت, يعني فعلا قاصد انه يحبط المعنويات, والبعض عن يعني النسق لصق, يعني بنسق وبارسل,
2: والبعض كأنه صب صحفي.

0: علاقتهم.
1: لذلك احنا نأكد على على الناس، على المواطنين، يعني سواء بنية او بدني او بقصد او بدون قصد، لكن نقول لهم الوقت لا يسمح برفاهية العبث بأمن العدد، لا بالفعل ولا بالكلمة. هذه اسمعوا العبارة هذه، الوقت لا يسمح برفاهية العبث بأمن المواطن في عدن، سواء بالكلمة او الفعل. والحاضر يعلم الغائب.
2: صحيح. بما أن احنا نتكلم اليوم عن المواطن ودوره، طبعا حابة أعرف منكم ما الدور الذي تريدوه من المواطن لكي يساند الأجهزة الأمنية خلال هذه المرحلة.
1: المواطنين على رؤوسنا، والمواطن دائما نقول قاعدة ثابتة لعيشها يوميا ونكررها ومزروعة في قلوبنا، أن المواطن هو رجل الأمن الأول، هو مصدر معلوماتنا. المواطنين الشرفاء الواعين، نقول للجميع استمروا أيها الشرفاء، يا ألبن من أنجبتكم محافظة عدن، يا أعظم من سكنوا عدن، حتى المقيمين الشرفاء انتبهوا لأمن عدن وكونوا يد وشركاء معانا فأمن عدن من أجل الحفاظ على الثبات سكين العمل والاستقرار، ولا تسمحوا لأي عابث بالكلمة أو بالفعل أن يزعزع الاستقرار والطمأنينة في العاصمة عدن. هذه عدن ظهرة القلوب، ونبض القلوب نقل الأيد.
0: جميل جدا. احنا يعني نتمنى الامن والسلام لبلادنا يا عميد، وانا بشكرك حقيقة كل الشكر على هذه الدقائق المهمة من وقتك التي خصصتها لنا ولمستمعينا الكرام، وكل التوفيق، ونحن ايضا مع الاجهزة الامنية في هذه المرحلة. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا، وشكرا لاهتمامكم دائما وابدا.
2: شكرا،
1: كل عام وانتم بخير.
0: وأنت أيضا. كان معنا عبر الهاتف العميد أحمد علي عثمان، مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن العاصمة عدن.

0: وعدنا إليكم طبعا إلى مساحتكم التفاعلية من برنامجنا عدن هذا الصباح. وسؤالنا التفاعلي يقول: كيف تقيمون دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن خلال الأزمات، وكيف يمكن للمواطنين مساندة طبعا جهودهم في هذه المرحلة؟ وللتواصل معنا طبعا قدكم حافظنا رقم الإذاعة،
1: لا قوليها مرة ثانية،
0: 7819521 و02387913، وأكيد في اتصال منتظر لنا.
1: نعم نقول ألو يا صباح الخير.
2: صباح النور والسرور.
1: يسعد صباحك يا آدم.
2: يسعد صباحكم جميعا، وزف الثاني والتبريكات للأخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي حفظ الله تعالى ورعاه وكل المجلس الرئاسي.
1: نعم.
2: وزف الثاني والتبريكات لقائد التحالف العربي طبعا. وكل القيادات الموجودة عندنا في عدن، ووجه الخصوص كمان إلى أخواننا في ردفان الآن في هذه اللحظات.
0: نعم ردفان الأبية،
2: أنا أقول لهم كل عام وأنتم بخيرين، لولا الله ثم أنتم ما وجدنا على الوجود. يلا تفضلوا الموضوع.
1: نعم موضوعنا حول الأمن يا آدم، يعني اليوم الأجهزة الأمنية تقوم بدور كبير جدا في حفظ الأمن في مدينتنا، فكيف يمكن للمواطنين مساندة جهودها؟
2: هذا والله يعتمد بين رجل الأمن بثقافة رجل الأمن.
1: أيوة.
2: ثقافة رجل الأمن وأدبياته وأخلاقه كيف يتعامل مع الآخرين. لأن المسألة هي مهارات تعامل، كيف تتعاملي مع الآخرين.
0: نعم.
2: هي مهارات، مش من أجل قال حبتي ولا ديك.
0: حلو حلو المثل.
2: شفتي كيف؟ أيوة. شفتي كيف؟ أيوة فنطلب من رجال الأمن أن يكونوا كيف يعرفوا يتعاملوا مع المواطن.
0: نعم.
2: متى ما عرفوا يتعاملوا مع المواطن صح، متى ما مشت العقلة صح. يلا تحياتي لكم.
0: وتحياتنا لك، وشكرا على مداخلتك الرائعة معنا وعلى طبعا تهانيك. ونستقبل في اتصال معنا ناصر. في اتصال نقول ألو. انقطع الاتصال، لكن لازلنا معكم طبعا في البرنامج. والعودة للسؤال: كيف تقيمون دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن طبعا، وإيش دور طبعا المواطنين؟
1: معنا اتصال نقول ألو يا صباح الخير.
3: ألو صباح الورد.
1: يا صباح العافية.
3: إذا صباح ديانة وهبة، حي وسالة يا هبة.
0: حياكم فقدت لكم والله.
3: وأنا كمان والله فرحتينا بصوتك الجميل جنب ديانة الجميلة وناصر كمان، وكلكم لكم صباح جميل وأكتوبر جميل لكل الناس في وطننا الحبيب. إن شاء الله دائما تشرق شمس حريتنا، ودائما نكون أحلى، دائما نكون آمنين، دائما نكون بأحسن حال بإذن الله تعالى
0: يا رب. نعم.
3: طبعا دور الجهات الأمنية عشان ما أكونش كذابة يعني، حتى لو في دور كبير والأخ اللي يتكلم يشكر على كلامه، فيه من يعمل يا ديانا وهبة بصمت وبجدية وبأمانة، وفي من يخرب وما يكونش قد مسؤوليته حتى في الأمن. وشفتي اللي يقول مشي مشي يعني ما مش ذيك الدرجة، يعني مية مية صراحة. أكيد بالذات في دور الرشاوي وذي الأمور يعني، خاصة في الوقت يعني إحنا مش محتاجين لملمة صفوف، محتاجين
0: صحيح مش تنافع يعني وتفرغة.
3: أيوة محتاجين إن إحنا نكون مع بعض يد واحدة علشان هذا وطننا، فلابد أن يكون الأمن مع المواطن جدا متفقين جدا متواصلين. حتى الطفل فهم في الأسرة إيش اللي لو إيش اللي عليه، لو شاف حاجة غريبة، لو شاف حاجة كذا ولا كذا. كمان أتمنى أن يكون في خطوط ساخنة، أن بعض الناس تتخوف في أديانة وهبة أنها تذهب لمركز شرطة أو يعني تقول لك أنا خاف على نفسي أو شافت موقف أو حاجة.
0: صح. صح.
3: لكن لو في خطوط ساخنة تأمن للمواطن سواء امرأة أو رجل انه يؤدي معلومته او
0: يبلغها بسرية تامة.
3: ايوه بشكل امني يا ريت يعني، الى جانب انه لازم يكون في وعي وما يكونش خبط الحبل من نابل يعني، في نفس الظلم كمان من اجا اخذ من اجا شل باص ومن اجا اخذ السيارة عشان بس مشتبه به، لا لابد ان نحرص ونكون واعين. وعليهم كمان بفرض تدريب خاص لهذه الامور، بالذات الان يا جماعة في تكنولوجيا، في تطور، في اجهزة حديثة، والذات يعني الجهة الاخرى من المحاربين لنا عندهم أجهزة أحسن مننا بكثير في هذه الأشياء الأمنية. فلا بد إنه مثل زي التحالف نتمنى منهم دعم أجهزتنا الأمنية بالأجهزة الحديثة. أيوة. وآخر نقطة، أتمنى نشر الطمأنينة بين الناس، لأنه في أطفال من همش ذنب، في نساء زينا نحن من نش ذنب، نحن نفتبات طولة الليل مرعوبين بسبب خبر.
0: صحيح.
3: أو بسبب موقف أو صورة سيئة. أرواح الأطفال أمانة في ذمتنا يعني وعناقنا، الكل الأمن ونحن كمواطنين لا ننشر الرعب، ننشر أشياء طيبة، وبالأخير نتوكل على الله، وإذا كان عزمنا وقوتنا مع بعض صدقوني بنوصل لأي شيء. أكيد. الله هو أرحم وأكفى إن شاء الله بنا جميعا.
0: صحيح صحيح. شكرا لك.
3: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
0: ودائما كلامها ومعلوماتها بصراحة تفيد، وكما قالت مع الحالة الوضع اللي احنا عايشين ترتفع فيها احتمالات الجريمة، وتحصل الناس بعضهم يعني بسبب سوء الأوضاع
1: يستغلوا الأوضاع،
0: في بعضهم يروح يرتكب الجريمة ويروح يسرق ويعمل حاجات يعني مخلة طبعا، علشان يعني يقول لك خلاص حارب وعمل ما تشاء، لكن لا الأمن يجي دوره
1: طبعاً. والمواطنين لهم دور كبير جدا يا هبة في مساندة الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي شيء. معنا اتصال آخر، نقول ألو. يا صباح الخير.
4: يا صباح النور والعافية، كيف حالكم؟
1: الحمد لله. يسعد صباحك يا خالة.
4: الله يسلمك. ديانا.
1: أيوة ديانا وهبة.
4: أنت وين؟
1: هبة.
4: ها هبة نبدأكم الله يحفظكم. أقول لك لو شفتي خرجت أجيب روتي.
0: أيوة.
4: لو شفتي إصاب لي راقدي ولا.
0: أيوة نحتاج أنا اليوم ما فيش حد، ناس إجازة اليوم.
4: أيوة شفتي كيف. لا بصراحة يا ديانا أول زمان إيش النشيد إيش الغاني إيش.
0: أيوة حياة.
4: أيوة فيح فيح فيح الدنيا. تعالي شوفي اوقع لهم ايش راقدين
0: تقيمي وانتي
4: لو اجا واحد قتل ولا شيء بدي اشوف الناس
0: ولا كذا. يحفظكم ربي يحفظكم ان شاء الله.
4: الله يحفظكم ويحفظ امي محمد بن كان اولي هذا الفنان حق لما يغني الله الله يكتبه يوسف احمد سالم ايش كان ملقى نشيد ايش ده محمد سالم
0: احتفالات
4: ايوه كانوا زمان يا سميك يا بناتي ايش كان كده كده كانت الدنيا تهوش كيف تحتاجي يعني تحسي انه في عيال
0: ها انت عملي جو داخل البيت
4: ها
0: عملي انت جو داخل البيت
4: داخل البيت ايش تسوي
0: صفكي اناشيد عيشي معك الفرحه
4: كل النداء حقي الذاكره هذه قلبي تخفقي للقران
1: خلاص ناصر بعد برنامجك بهديكم هديه
4: وهي قولي له تقول لها خلاص
0: لازم توريه لازم تعيشي الاجواء
4: اتصل اتصل كل يوم ولا حد الا ما ساعه لما يصحى
0: نعم.
4: تمام سلمي على سلمي عليهم كلهم
0: اسمعك
4: على البنات تمام
1: يوصل خاله شكرا جزيلا الله يعطيك العافيه
0: طبعا ملاحظة حلوة انه اعياد وتقول لك الناس ساكتين لانه اجهزة راقدين
1: ايوه ايوه فرصة للاجازة وكمان يمكن الاوضاع اللي ما بتسمح لكن اكيد احنا راح نظل نحتفي بثوراتنا
0: واكتب واجيين لكم اليوم مع الاجازة وكذا
1: عشان تنورينا ما تشتي معنا اتصل نقول عليها صباح الخير
5: يا صباح الخير والعافية عليكم
1: يسعد صباحك وأيامك يا عوض
5: يعطيكم العافية حتى لا ما سمعناش أي شيء بنغني لنفسنا
0: أيوة تعجبني روح عوض
5: طبعا في أغنية جميلة أعتقد كثير ما حد يعرفها كانت في مناسبة 14 أكتوبر
1: أيوة إيش هي
5: اللي ألوانها بلدنا الغالية مبروك
0: مش عارفة يمكن صح
5: قديمة اللي تقول
1: أيوة
5: اللي تقول نقولها يا عدن وانتي تعيشي فرحة التوى ولحقي الباسمة بالزرع تتبسم زهور وزقار وفي أبين أغاني النصر تنشدها جبال النار هذا غناها أحمد قاسم
0: يا طبعا. سلام طبعا عشان الخلاص مع الآن وشوفها بكود لك أغاني عشان تعيشي الأجواء
1: أيوة
0: تقولش لحالك
5: وبالنسبة لموضوع اليوم يعني الأمن خاصة هذه الأيام يعني مش مقصر يدير جهود
0: نعم
5: بس في في في في يعني ناس شيء يعملوا فوضى شيء يعملوا تعاج زي مثلا الآن يعني نعتبر حالة حرب يعني
1: أيوة حالة استثنائية
5: تعرضنا مرتين لضرب صواريخ في مقر التحالف وفي مطار علن
0: للأسف
5: يعني زي هذا اليوم برضه ما حد يتجمع فيه خاصة هذه الأيام
0: نعم
5: يعني اليوم ثورة 14 أكتوبر هي ثورة عزيزة على قلوبنا وبدنا نحتفل بها يعني بجونا الخاص ماش داين نتجمع ولا بيحصل حاجة ولا شيء تقلبا يعني والناس الوافدين اللي بينزلوا عدل أكيد يعني بيخلطوا في باب ناس بيستغلوا فرصة بيدخلوا معاهم خلايا يعني بيتعبوا الأمن
0: أكيد نعم
1: أكيد
5: ونحن محتاجين الأمن منه يعني نزلوا معنا كمواطنين نعم بروح نسلل نسالة الأمن
0: نعم أكيد
5: وعادن عادن قال نقطة جميلة قال يجب احترام المواطن يعني في بعض أحيان تجيب جوازات بالشرطة يعني إذا شخص فجأة على شيء وانت يعني ما الخصم يعني إذا هذا الشخص معه مسريش ما هذا وانت ضبحان صاحب حق يفرضوا الرأي عليه ايوه ايوه انا اتمنى ان الرجل الامن يحترم المواطن والمواطن برضه ما بيخسر.
0: نعم
5: يلا وتحياتي لكم.
1: شكرا شكرا يا عوض على هذه الاتصال. واكيد يمكن
0: الغنيه اللي غنيها
1: اكيد
0: اليوم.
1: والمفروض ناصر يسمعنا شيء. ناصر رافض يا جماعه.
0: طبعا بهذه الفتره انتشار السلاح والاسف يعني يقول لك قدو حرب يلا كل واحد مسك سلاحه، لكن هذا لا. الان حاليا في مدننا يعني معتبر امان وسلام، ليش تحمل سلاح في الا انت ناوي على شيء
1: ناوي على شر اكيد.
0: نعم فالاجهزه الامنيه هنا اكيد هم صاحين معاهم ويتبعوا هذه الامور
1: فعلا. وعلى اتصال نقول الو. يا صباح الخير.
6: يا صباح الخير والنور عليكم.
1: يا صباح اكتوبر المجيد عليك يا خاله.
6: اهلا يا حبيبي وتحياتي لكم هبه وديانا وناصر.
0: تحياتنا لك وسعيدين بسمع صوتك
6: حبيبي. وتحياتي لعوض اللي دائما
0: نعم
6: احنا احنا الاجواء الحلوه.
0: نعم
6: وهذه الاغنيه من صدق، هذه ما اخذتش حقها في النشر. أغنية كلها تتكلم على المحافظة الجنوبية جدا حلوة.
0: نعم.
6: وبالنسبة لدور الأمن أو الرجل الأمن والمواطن يعني نحن المفروض لا مش بس هو لوحده يكون متواجد في الساحة. يعني لازم نكون في هناك تعاون بيننا وبينه. يعني نحن مثلا لو نشوف أي حاجة مشبوهة أي حاجة خطر يعني على طول الإنسان المواطن يكون واعي يبلغ عن هذا الشيء.
0: نعم.
6: لأنه لازم يكون الاحترام متواجد بيننا. يعني بالرجل الأمن المواطن ونحافظ على الأرواح والممتلكات، لأنه الأمن أصبح سمة رئيسية الآن. نحن يعني في الوضع هذا اللي في البلاد أصبح الأمن هو الدور القوي داخل هذه البلاد.
0: نعم.
6: في بلادنا يعني هو يعني رجال الأمن لازم نساعدهم ويساعدونا، يعني الصفة مشتركة بيننا وبينهم.
1: أيوة.
6: رغم الظروف رغم الضغوطات رغم كل شيء أني كمواطنة أحترمه وهو كرجل أمن يحافظ على
0: كرامتك. نعم.
6: كرامتي وعلى كل حاجة فيني نحترمه ونحافظ على أيوة. وتحية لهم صراحة تحية للأجهزة الأمنية.
0: نعم
6: كلها.
0: نعم لدورهم والبارز أيوة. بصراحة ويقضتهم أيوة.
6: يعني نحن ننام بارتياح ننام بهدوء بفضلهم والله العظيم.
0: نعم.
6: تحية لهم وإن شاء الله بلادنا من أعياد لأعياد يا رب،
0: يا رب.
6: وننسى هموم الحروب والمشاكل
1: يا رب. يا رب
6: نعيش براحة وأعياد وأفراح.
0: نعم. يا رب انتصارات كده.
6: تحياتي لكم برادي.
1: وتحية طيبة لك يا خالة أم حمزة الله يعطيك العافية. نعم. اتصال آخر يا ناصر.
0: مطالبون كمان بالحضور الأمني الوقائي إنه يكتشف الجريمة قبل وقوعها بيقضتهم بالدوريات لو شافوا حاجة زي حين كمان حاصل لأن عملوا تفتيش وكذا علشان لا قدر الله لو صار حاجة يكونوا قد مسكوا
1: المجرمين. أيوة مستعدين وكله. نعم.
0: ألو
1: يا صباح الخير.
0: معنا اتصال.
1: الو يا صباح الخير.
7: الو يا صباح الخير وعافية.
1: ايه سعد صباحك وايامك بالخير يا خالة.
7: ايه صباحنا ان شاء الله عيال وكلها عيال ايه ونفرق للأحد بكلامه وانما نسين احنا المواطن نحترج. الحين كما دحين والله الناس قلوبهم توقعهم يعني بالجبهات والحروب كان مش داعي عاد للاحتفال صح؟
1: ايوه
7: يعني احترازا ما حد داري وحد يجي حاجه والله شيء من المواطن يروح احتفالات يعني الاحتفالات بالقلب 14 اكتوبر كلها بقلوبنا نحن يعني ايام زي ولكن احترازا يعني
1: اليوم يعني حاله استثنائيه ايوه
7: حاله استثنائيه حاله حرب طوارئ يعني يجي لك واحد يعني قد شفت المندسين كثير
0: صح
1: ايوه
7: احيانا في المواطنين واحنا احنا كان مش داعي لاستدعاء احتفالات شفتي يعني في المطار كيف استوى وذا احنا يعني تجنبا الاوضاع هذه والطوارئ ونشكر مدير الامن العميد احمد. المهم هو كلامه صح يعني الواحد يكون يعني يتنوى على مسؤول ان يعني لا يعني قر الناس الاحتفالات واحنا في حاله طوارئ وقلبنا موقوعين على الضحايا. احنا اكتوبر وسبتمبر في قلوبنا مش يعني مش ناسين يعني عيالنا راحوا امس مطب الحمد لله كم نزلوا شهداء وذا يعني
0: الله يرحمهم
7: ما فرح الا من سلا ما فرح الا من سلا إن شاء الله لما تكون ده يعني بعد ده يعني الأيام واقية والسنين واقية يعني بنفرح وبن لكن ما يكون قلبك موجوع على حد على ذا والله أمس يعني من سهورنا واحد يعني قتل شاب عدد صغير
0: الله يرحمه
7: قبل يعني شهيد
0: شهيد نعم
7: المهم الله
0: يصبر يعني قلوبكم
7: يصبر يعني الواحد يعني يعني نكون نحن يعني قد المسؤولية
0: نعم
7: يعني حال الطوارئ حال ذا ما فيش داعي لهذا يعني في مندسين كثير بناتي
0: نعم
1: أيوة أيوة اللي يعجبهم الفوضى والزعزعة ونشر الشائعات
0: استغلال الوضع
7: هذا على الوضع هذا
0: نعم.
7: إن شاء الله السلامة ممكن يكون واحد يكون يفترز يعني لنفسه ويشوف أي حاجة غريبة لا يعني
0: يبلغ
7: يعني حتى لو في قليل مقصر يعني هذه الأيام مقصر يعني لازم يعني لازم يكون أمن يعني قوي أمن بدقة يعني يكون
0: نعم
7: الله يعطيكم العافية
1: والله يعافيك خالو شكرا جزيلا على اتصالك الرائع طيب الله يعطيك العافية طبعا مستمعين احنا كنا سعداء جدا باتصالاتكم لكن الآن يعني في اتصال آخر
0: طبعا الأمن طبعا هو مسؤولية مشتركة ما بيننا أكيد. ما بين الجهاز الأمنية وطبعا بالعدل والاحترام كما قالوا المتصلين وكمان انه عن طريق الدوريات والتبليغ من قبل المواطن اذا شاف حاجة غريبة انه يكون في تعاون مننا جميعا فطبعا
1: فعلا مش تقول فقط انه الامن نعم. مسؤولية الشرطة او مسؤولية الاجهزة الامنية وانا كمواطن ما ليش دخل في حين اذا كنت تشوف قدام عينك اشخاص ربما يستفيد خطر. ايوة خطر ويستفيدوا من زعزعة الاوضاع ان كان بنشر الاشاعات اليوم يا هبة صارت وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة فالبعض يمكن بيكتب منشور او بينزل صورة واصلا الاجهزة الامنية منعت ذلك يعني
0: نعم.
1: ما تاخذوا الا من ما من المصادر الرئيسية
0: الموتوقع. وحين هم يعملوا إشاعات يقول لك سقطت الجبهة حصل أنه توفى مثلا القيادي الفلاني
1: داخلين علينا قربوا أيوة. بعد
0: فعلا يجيب قلق للمواطن والناس وهنا تبدأ بعدين الفوضى وكل واحد يبدأ يعني تثير البلبلة ليش نحن لازم نحافظ على هدوءنا على أمننا نسان كمان الأجهزة الأمنية في دورة ما نخليش هؤلاء المتخاذلين أنهم ينخروا فينا ويحققوا رغباتهم بضعفنا
1: فعلا وعدم وجود طابور خامس بيناتنا يا نعم. مستمعين هذا الشيء مهم جدا في هذه الأوقات
0: فعلا كمان رسالة تقدير لكل رجل نعم. أمن لكل مواطن مخلص لبلده طبعا رغم التحديات والظروف في هذا الوقت وأي قصور أو أي تجاوز طبعا لابد أنه كمان يعني نكون في
1: نعم.
0: انضباط كمان وأنه رسالة المواطن كمان يكون كما قال في وعي يكون حامي كمان لوطنك التزم بالقوانين قدر المستطاع طبعا إذا كان عندك أي شيء أبلغ لا تنشر الشائعات لا تساعد إلا لما تروح كما قالت ديانا تروح تشوف الجهة المعنية هل منزلة خبر بهذا الشيء نزل ما نزلتش لا تكون أنت مساعد طبعا
1: نعم.
0: مسؤولية الجميع كلنا طبعا وكلنا لازم نشارك كلنا موقعنا وباللي نقدر عليه يعني مش مطلوب منك انك تعمل حاجة اكبر من اللي تقدر عليه
1: فعلا وارقام الطوالة ربما مستمعينا العام يعني العمليات المشتركة أيوة. اللي هو منشور اللي هو 199 وطوارئ قوات النجدة 191
0: أيوة.
1: وأكيد هنالك
0: ربما فضل الأرقام
1: نعم يعني وهنالك الأرقام تبع عمليات إدارة أمن عدن هي متوفرة في صفحاتهم الرئيسية يمكنكم الاطلاع عليها أما الآن يا هبة نذهب لقراءة تعليقات أصدقائنا ومتابعينا على الواتساب وعلى الفيسبوك بنبدأ على أنا بناخذ الواتس وأنت الفيس أوكي. طيب هنا صديقنا فهمي محمد صباح الخير يا عدن الغد صباح الخير من أبين الخضيرة من دلتا الخير والعطاء إلى إذاعتنا الغالية عدن الغد في هذا اليوم الجميل صباح يليق بعدن وأبين صباح الثورة والمجد في ذكرى 14 من أكتوبر تحية حب وتقدير من القلب لديانا وهبة وناصر وأيضا يعني صباح علينا من يعني صباحكم من أبين إلى عدن وأخوكم المستمع فهمي محمد من أبين ويسعد صباحك يا فهمي وإحنا سعداء جدا بتواجدك والاستماع إلينا كل صباح
0: صح نعم ومعنا من تعليقاتنا في البث المباشر في الفيسبوك معنا شكري باقسير الصديق البرنامج بيقول صباح الخير، ما دمنا على وجه الأرض لا يوجد فرصة أخيرة ولا يوجد محطة أخيرة ولا يوجد قطار أخير، فالحياة مليئة بالفرص والجميلة والمدهشة التي تأتي بلا موعد وبلا قلق وبلا بحث مسبق. صباح الخير ديانا، صباح الخير هبة، وعودة للبرنامج، صباح الخير ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، تحياتي لكم وتحياتنا لك ولكل اللي تابعنا.
1: نعم، أمان الحامي في 14 أكتوبر لم تكن مجرد ثورة بل ميلاد وطن. من جبال الرتفان انطلقت الشرارة لتقول للاحتلال البريطاني أن الجنوب ليس للبيع وأن الحرية لا تمنح بل تنتزع. 14 أكتوبر ذكرى عز وشموخ كتبها الأبطال بدمائهم ليبقى اليمن حرا أبيا. صباحكم أكتوبرين، صباح على ديانا وهبة وجميع المتصلات والمراسلات من أمان الحامي، ويسعد صباحك يا أماني بهذه الكلمات الجميلة.
0: نعم، ومعنا نجيب محمد الناعري بيقول في الصباح تبدو الأشياء أكثر صدقا، الضوء حين يتسلل بين الستائر والورد حين يقف على حافة النهار كأنه رسالة لم تكتب بعد، نسمة الصباح الأولى تشبه الفرص الجديدة تمنحنا أملا بأن القادم أجمل، وأحب الصباح لأنه لا يسألنا عما حدث بالأمس، يفتح لنا نافذة فقط ويقول بهدوء ما زال في العمر متسع لشيء جميل، فليكن صباحنا خفيفا كالنسمة، دافئا كفنجان قهوة، وجميلا بما يكفي لننسى قليلا من صخب الحياة. صباح السلام الذي يمرون بسلام يتركون في النفوس الآخرين أثرا جميلا لا يزول. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. وعبد الواحد محمد بمناسبة العيد 63 الثورة المجيدة 14 أكتوبر أزف إليكم أجمل التهاني وأصدق الأماني، وكل عام وبلادنا واحد واليمن واحدا موحدا مستقرا وأهلها في أمن وخير وسلام، واللهم احفظ بلادنا وأهلها وألف بين قلوبهم وانصر إخواننا، اللهم آمين. ويسعد صباحك يا عبد الواحد.
0: معنا سالم بن شعبان، صبحكم الله بالخير والعافية والنور والسرور، طاقم راديو عدن الغد المذيعتين المتميزتين والمخرج الرائع ناصر فائز والمستمعين الكرام في كل مكان، وأكيد صباحك سعيد ورائع أيضا يا سالم.
1: وهنا أحد المتابعين صبح علينا وقال أسعد الله صباحكم بكل خير، اللهم في هذا اليوم المبارك 14 أكتوبر اللهم إنا نستودعك جيشنا، اللهم ارفع رايتهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم، اللهم اكتب لهم النصر والتمكين واحفظهم بحفظك وبعينك التي لا تنام. صباح الخير ويسعد صباحك أو صباحك. طبعا مش عارفة من أرسل إلينا.
0: نعم، لما تكتبونا بالواتس حطوا الاسم عشان يتم حفظ الرقم. ياسين بيقول صباح الخير ديانا، صباح الخير هبة، صباح الخير يا أكتوبر، الله على نورك في بلدنا يا محلى تعابيركم، ونحن نستمع إليكم أصواتكم عذبة جميلة وممتعة، لكم أجمل التحايا، ونقول لكم عيدكم مبارك كل عام وأنتم على درب الحياة ثائرون، وأتمنى سماع الفنان عطروش الله الله يا أكتوبر. يا ناصر
1: ناصر جيب لنا أي شيء. أيوة. ناصر
0: الناس طالبين يعني.
1: نعم، أم حمزة صباح طبيعي. الخير، لا تجعل بداية يومك امتدادا لما أتعبك بالأمس، فكل صباح يمنحك فرصة جديدة ليكون يومك مختلفا، اترك ما مضى في مكانه وخذ منه فقط ما علمك أن تكون أكثر هدوءا ووعيا، قد لا تسير الأمور اليوم كما تتمنى لكن ذلك لا يعني أن القادم سيء، فبعض ما يتأخر قد يأتي في وقته الأجمل، وبعض ما لم يحدث كما أردت قد يحمل لك خيرا لم تره بعد. ابدأ يومك بقلب مطمئن وثق أن التدبير الله أوسع من كل ما يشغل بالك. صباح الخير لديانا وهبة وناصر، وأحلى تحية لبنتي أذكار، وأكتوبر مجيد ويا رب تكثر من أفراحنا وأعيادنا.
0: معنا أحمد علي عبد القادر بيقول صباح الخير من تعز من بين أصوات المدفعية والرصاص، صباح ينبض بالأمل والحياة والتفاؤل، يسعد صباحكم أيها يعني المقاتلين الأعزاء، طبعا ربي يثبتكم وينصركم وينصرنا كده وعلى عدونا. نعم. وان شاء الله كده نصحى ويقول لنا انتهى الخطر الحوثي.
1: نعم، ام قاسم كتبت لنا الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيد، تهانينا لكل المناضلين والشرفاء، ورحم الله الشهداء الابرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية. يسعد صباحك يا ام قاسم.
0: حسام أبو ليلى صباح الخير يا عدن، ومحمد حسين عبد الله الفاطمي صباح الخير وسالم بالعيد، صباح الخير على الكل، يسعد صباحكم وعيدكم طبعا مجيد.
1: نعم، ومنصبح على أبو خالد حالصم، يسعد صباحك يا أبو خالد. وهنا أيضا بسيم محمد صباح الخير والسعادة، يسعد صباحك. وعوض أيضا صبح علينا وشاركنا، يسعد صباحك يا عوض.
0: ومعنا إبراهيم فارع بيقول صباح الخير من تعز العز تعز الشموخ والصمود وأبو ناصر ألف ألف مبروك والتوفيق والنجاح ولكم أيضا وأبو وليد خالد عدن أصبحت بكم أجمل تسلم ربي يحفظك. ومعنا مشير العظامي بيقول صبحكم الله بالخير والعافية الله يحمينا ويحميكم ويحمي بلادنا من كل الفتن والشرور آمين يا رب العالمين. هدى العبد لي مع تعليق طريف بيقول بصل بصل طبعا أكيد نحن معكم عشان نقول لكم أسعار الخضرات والفواكه وأكيد علشان تكونوا فاهمين كده. المدلعين بيقول صباحكم أجمل وفقكم الله. وأيضا محمد حسين عبد الله الفاطمي صباحكم أكتوبر. ومحمد حسين برضه بيقول سلامكم الله من كل شر. وحسين حسام يا سلام يا سلام عليكم وعلى متابعتكم على كلامكم الجميل. بكده تكون انتهت طبعا التعليقات اللي عندي البسترفي.
1: لا أعتقد إنه قرأنا كل التعليقات. نعم ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة.
0: نعم طبعا نكون شاكرين على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاركة وأقول لكم نسأل الله أن يحفظ عدن وأهلها وكل المناطق وأن يعم الأمن والأمن والسلام والاستقرار في ربوع وطننا. دمتم بأمن وسلام. كان كنت معكم أنا هبة علي عبر راديو عدن الغد ومشاركة زميلتي ديانا سلطان.
1: نعم وعاشت ذكرى أكتوبر مستمعين رمزا للإرادة والشموخ وحفظ الله بلادنا بأمن وسلامة بإذن الله تعالى. غدا حلقة جديدة نهاية الأسبوع انتظروها مع الزميلات. إلى ذلك الحين كونوا بخير
0: وإلى اللقاء.

0: الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه، عجبا إذن، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: أسرة راقية وساكنة في مكان راقي هنا في القاهرة، مكونة من الأرض.

0: والزوجة وابنه وابنة. الأب رجل أعمال وظروف عمله بتستدعي إن هو يكون بالخارج باستمرار، والابن والابنة بيدرسوا خارج مصر. الزوجة هي في أواخر الأربعينات، فطلبت من جوزها يعمل لها مشروع، ففعلا عمل لها مشروع عبارة عن مركز تنمية موارد بشرية، وكان في بعض العاملين وكده، ومن ضمن العاملين سكرتير. سكرتير ده سنه تقريبا 27 سنة والزوجة تقريبا 50. حصل بين الزوجة
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: والسكرتير إعجاب واستلطاف، وحصل بينهم علاقة غير مشروعها. في يوم من الأيام الزوجة اضطرت تسافر تجديد إقامة وهي عندها كلب، فطلبت منه ياخد مفتاح الفيلا بتاعتها ويشقر على الكلب. سافرت ورجعت، كانت مخبية علبة الذهب بتاعتها بين طيات الملابس في الدولاب، فاجأت ان هي مش موجودة تماما. فوق كده ان هي في الفترة اللي هي كانت معاه بتصرف عليه، رجعت طبعا ملقتش الذهب بتاعها ولا فلوسها، كان حوالي 2 كيلو ذهب بتدور عليه، اختفى تماما. بعد شهرين تقريبا الولد ظهر وقال لها انا عايز فلوس. قالت له فلوس ايه؟ قالت اه انا عايزة فلوس، الفلوس اللي معايا خلصت، انت سرقت، انت ما سرقتش، انت خدت، انت ما خدت، ماليش فيه، انا عايز فلوس، والا هنشر صورك وفيديوهاتك. اتضح ان الولد كان بيصورها، هو طبعا كان قريب منها وعارف تفاصيل جوزها وعارف اسم ومكان الشركة بتاعته في الخارج، وهو طبعا معاه فلوس من الذهب خدها والاستولى عليها، وراح مسافر الدولة وهي دولة عربية لجوزها. فعلا قابل جوزها ووراله الفيديوهات اللي بينه وبين مراته وبسومه. الراجل قال له امشي وطرده ونزل مصر، ورى مراته الصور والفيديوهات وعرض عليها ان هي اما يروح يرفع عليها دعوة زنا او تتنازل عن كل اللي خدته منه. ووافقت على الحل التاني، طلقها وترمت في الشارع. ليها بعض الأقارب وقف جنبها وحضروا ليا في المكتب بتهمة سرقة مصوغاتها والمبلغ المالي خاص بيها، بالإضافة إلى التشهير بالفيديوهات اللي هو اتحصل عليها أثناء علاقته معها.
2: طيب الأجراء القانونية إيه اللي حصل؟
7: تم الحكم عليه بخمس سنوات وتنفذ الحكم.
2: والفلوس؟
7: راحت.
2: والسمعة؟
7: راحت برضه.
2: هل دي قصة؟
8: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهب كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب تلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم
9: وهم عدم.
10: وريد أشرد بيك
11: يمه.

رئيس مجلس القيادة يؤكد أن إنهاء الإرهاب الحوثي قرار نافذ لا رجعة عنه. عضو مجلس القيادة الخنبشي يرعى توقيع عقد لتوريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام بحضرموت. رئيس الوزراء يشدد على توحيد الجهود لحماية الجبهة الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطابه بمناسبة الذكرى 63 للثورة 14 من أكتوبر إن ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر لحظتان عظيمتان في تاريخنا الوطني التقت فيهما آراء اليمنيين على الحرية والكرامة وتأسيس الدولة. وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحية خاصة إلى أبناء الجنوب الذين كانوا في طليعة المدافعين عن مشروع الدولة، قدموا تضحيات جسيمة في سبيل حماية مدنهم ومؤسساتهم ومصالحهم الوطنية. وفي الخطاب ذاته أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي أن التهديد الذي تمثله ميليشيات الحوثي الإرهابية يمثل تهديدا وجوديا لأمن اليمنيين وحريتهم ومستقبلهم شمالا وجنوبا. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الالتزام الثابت بعدالة القضية الجنوبية وبما سيفضي إليه الحوار الجنوبي برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية. إلى ذلك أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن عملية فجر اليمن التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية تمضي بثبات نحو هدفها النهائي بدعم من الأشقاء الأوفياء في المملكة العربية السعودية. وفي كلمته بمناسبة ذكرى 14 من أكتوبر أشار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي لأن جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاوزت الحدود اليمنية لتصل إلى المطارات والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، السفن التجارية في المياه الإقليمية والدولية. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إنما تشهده تعز تصعيد عسكري حصار متفاقم وما تواجهه محافظات أخرى من تهديدات يؤكد أهمية وحدة الجبهات أن حماية المدنيين واستعادة مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية لا تقبل التجزئة. الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والمنظمات الدولية والإقليمية إلى استجابة عاجلة تتناسب مع حجم المعاناة التي صنعتها الميليشيات وتضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات دون عوائق. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية على مواقفها الأخوية الثابتة إلى جانب الشعب اليمني والمؤسسات الوطنية. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن أمن المملكة واستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن اليمن ومصالحه الوطنية الذين وجدوا فيها فرص العمل والحياة الكريمة. أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع الميليشيات الحوثية الإرهابية أو تمويل أنشطتها أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها هي جرائم تستوجب المساءلة القانونية، شددا على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف

أمن البلاد وسيادتها، التضر بقدرات القوات المسلحة والأمن وفقا للدستور والقوانين النافذة. وجه المجلس في بيان صادر عنه الجهات الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في هذه الجرائم وتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني، محذرا من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام، أكدا أن أي صفة وظيفية أو عسكرية أو نفوذ لا توفر حصانة من المساءلة القانونية. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة المكلا توقيع عقد مشروع توريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام. ويأتي توقيع العقد استنادا إلى قرار لجنة المناقصات بالمحافظة الصادر في اجتماعها السابق بترسية المشروع على الشركة المتقدمة بأقل الأسعار بعد استشفائها جميع الاشتراطات والمتطلبات الفنية المحددة وفقا للإجراءات المعتمدة للمناقصات. يهدف إلى رفض مدارس التعليم العام بالأثاث المدرسي والمكتبي والتجهيزات اللازمة بما يسهم في تحسين ظروف الدراسة والعمل الإداري وتهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والكوادر التربوية وتعزيز مستوى الخدمات التعليمية في المحافظة. شدد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني على أن التطورات المتسارعة لعملية فجر اليمن تستوجب توحيد الجهود الوطنية لحماية الجبهة الاقتصادية، ضمان تدفق السلع الأساسية، استمرار النشاط التجاري، وتأمين احتياجات المواطنين، رفع قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة متطلبات المرحلة. أكد دولة رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن عددا من ممثلي القطاع الخاص أن معركة استعادة سلطة الدولة وأنهاء الانقلاب الحوثي لا تنفصل عن مسؤولية حماية معيشة المواطنين واستقرار الأسواق، مشددا على أن المرحلة لا تحتمل التهاون وأن القطاع الخاص مطالب بتحمل مسؤوليته الوطنية والمجتمعية كاملة بالحفاظ على استمرارية النشاط التجاري والإسهام الفعلي في استقرار الأسواق والالتزام الصارم بالشفافية في التعاملات والأسعار، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بأي ممارسات تضاعف الأعباء على المواطنين أو تستغل الظروف الاستثنائية. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم الأعباء التي يتحملها القطاع الخاص ما تفرضه التطورات العسكرية والأمنية من ضغوط على النقل والإمداد وكلفة الاستيراد، مؤكدا أن توافر السلع والخدمات أولوية حكومية، مجددا التزام الحكومة بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي تواجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر حيوية تستخدمها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في تغذية مجهودها الحربية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء روكين تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ثبت لديها استخدام الميليشيات الحوثية أعيانا مدنية ومصادر حيوية من بينها محطة الصباح المركزية في صنعاء ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقل الوقود وتفريقه في الحديدة وصنعاء وذمارة في دعم عملياتها العسكرية. أضاف المالكي إن الميليشيات تستخدم هذه المواقع لتغذية ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة التي تهدد المملكة العربية السعودية وسلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر. وأكد البيان أن العملية ركزت على تحييد القدرات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية لتهديد أمن اليمن والمملكة العربية السعودية جنوب البحر الأحمر والممرات المائية الدولية، حرمانها من استغلال الموارد التي يفترض أن تخصص بصورة مشروعة لتلبية احتياجات الشعب اليمني. كما أكدت قوات التحالف التزامها الصارم بالقانون الدولي الإنساني والاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر أو أضرار عرضية
بالمدنيين في

أثناء التخطيط العملية وتنفيذها. وقال البيان: يجب على الحوثيين الوقف الفوري للعمليات الإرهابية كافة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة نفذها الطيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة ضمن عملية فجر اليمن المستمرة. أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد ركن ماجد النزيلي في بيان أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات، مشيرا إلى أن القوات واصلت تطوير أعمالها الهجومية في الجبهتين الشرقية والجنوبية، حيث ركزت الاستهدافات على تفكيك منظومة الدفاع المعادية باستهداف مراكز القيادة والسيطرة والتحصينات ومصادر النيران، نقاط المراقبة والاستطلاع ومناطق الحشد ودفع الاحتياطيات ومستودعات الأسلحة والذخائر ووسائط النقل والإمداد. وفي تعز قال ناطق القوات المسلحة أن الضربات المركزة سحقت أرتال الميليشيات الإرهابية وتعزيزاتها، فيما تواصل وحدات الهندسة العسكرية في الجبهة الغربية تطهير المواقع والمناطق المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات، وتأمين الطرق والممرات لحماية المدنيين وتسهيل عودتهم. ناقشت اللجنة المشكلة بموجب توجيهات رئيس الوزراء بشأن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025 للميلاد الخاص بإغلاق منافذ التهريب برئاسة وزير النقل محسن العمري بالعاصمة المؤقتة عدن تقييم أوضاع عدد من المنافذ البحرية في محافظات لحج وشبوة وحضرموت والمهرة ومراجعة مستوى الالتزام بقرار إغلاق منافذ التهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم نشاطها وفقا للقوانين واللوائح النافذة. وناقش الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري ومحافظ محافظة لحج مراد الحالمي عبر الاتصال المرئي محافظ محافظة شبوة عوض العولقي ووكيل محافظة حضرموت رياض الجهوري وكيل محافظة المهرة مختار بن عويضة. ناقش نتائج النزولات الميدانية وأعمال الرقابة والتدقيق والإجراءات الكفيلة بمنع التهريب تنظيم حركة البضائع والمشتقات النفطية. فأقرت اللجنة تنظيم نشاط منفذ رأس العارة بمحافظة لحج والعمل على إعداد دراسة لإنشاء ميناء وتجهيز البنية التحتية اللازمة إضافة إلى دراسة إنشاء مركز جمركي وتوفير الخدمات الرقابية والصحية. وأكدت اللجنة ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والدراسات اللازمة لإنشاء مشروع ميناء قنا والبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ مرحلته الأولى لإنشاء رصيف بطول 100 متر وحاجز للأمواج ودراسة تنظيم استيراد المشتقات النفطية عبر المرسى في الوقت الحالي لتلبية احتياجات المحافظة وفق الطوابط المعتمدة. كما أقرت اللجنة قصر نشاط ميناء الشحر بمحافظة حضرموت على الأغراض السمكية وخدمة الصيادين ومنع استقبال البضائع التجارية بما يسهم في تنظيم النشاط الميناءي وتعزيز دور ميناء المكلا في استقبال البضائع التجارية وتحميل البضائع الصادرة والواردة وتفريقها من وإلى ميناء أرخبيل سقطرى. مشددة على تنظيم نشاط ميناء نشطون بمحافظة المهرة وقصر نشاطه على استيراد المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية وغيرها لتلبية احتياجات المحافظة. وقع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في العاصمة المؤقتة عدن مع مؤسسة صلة للتنمية اتفاقية تنفيذ مشروع تعزيز أنظمة المياه الحضرية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ في مدينة تعز بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبتكلفة إجمالية تبلغ 3,478 ريالا سعودية. يهدف المشروع الذي يستمر تنفيذه لمدة 12 شهرا إلى تعزيز استدامة منظومة المياه الحضرية في مدينة تعز، رفع قدرتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع مباشرة 67,228 فردا. وأكد الوزير الشرجبي أن توقيع اتفاقية التنفيذ يعكس حرص الوزارة على استكمال إجراءات تنفيذ المشروع الذي يلبي احتياجات سكان تعز من المياه الآمنة والمستدامة، مثمنا الدور الذي يقوم به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة صلة للتنمية في دعم مشاريع المياه. أشاد محافظ تعز نبيل شمسان بتضحيات أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدا أن صمود أبناء المحافظة يمثل ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بقيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومديرية المديريات لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والخدمية والإنسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. وشدد المحافظ على ضرورة مضاعفة الجهود لحماية المجتمع وتوثيق الانتهاكات ومتابعة أوضاع المتضررين وإيصال معاناتهم من الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والحقوقية، مؤكدا أن صمود تعز لا يقتصر على مواجهة الحرب بل يشمل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواصلة تقديم الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري بمدينة المكلا الحفل التكريمي والتوديعي ل300 خريج وخريجة الذي نظمته جامعة العلوم والتكنولوجيا وسط حضور كبير من أهالي الخريجين. ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن إنهاء الإرهاب الحوثي قرار نافذ لا رجعة عنه. عضو مجلس القيادة الخنبشي يرعى توقيع عقد لتوريد أثاث المكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام بحضرموت. رئيس الوزراء يشدد على توحيد الجهود لحماية الجبهة الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين. لكم منا أطيب المنى، إلى اللقاء.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول، فيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: لغاية ما قطعوا حوالي كده احنا بنتكلم على 7 أجزاء، الراس والإيدين والرجلين والبطن. قطعوا حتت، أنا حاول إن أنا أطلع من عليك السحر، أنت مضغوطة وكئيبة طول الوقت
2: صدمة بشاعة،
1: صدمة طبعا صعبة جدا. وبفتح باب التلاجة لقيت والدي متقطع حتت ومرصوص في التلاجة، ليه فيديوهات صعبة، صور بشعة، فأوضاع لا أخلاقية،
2: جثة متقطعة في تلاجة بشاعة، بنت تعدى عليها موظفة، موضوع كارثي، أسرة تحول حالها وتغير وتبدل.
1: الحقيقة بدأت من أسرة عايشة في مدينة نصر، أسرة عايشة هادية جدا، زوج وزوجة معهم ابن وابنة، الابن عنده 22 سنة والبنت عندها 25 سنة. فجأة الأب بيصاب بجلطة، بيبقى قعيد، مش قادر يشتغل، مش قادر يصرف على البيت. الابن برضه لسه صغير 22 سنة، مش قادر يتحمل مسؤولية، حاول ان هو ينزل يشتغل، اشتغل في شركة امازون فني كاميرات، لكن برضه المصاريف اصعب منه وفوق ضغط. فقررت اخته خريجة كلية الاداب انها تنزل تشتغل. قادها طريقها بقى عن طريق معرفة انها تشتغل سكرتيرة عند رجل اعمال في التجمع الخامس مع مكتب استشارات هندسية، عرض عليها ان هي تشتغل سكرتيرة. راحت له، كان معاها والدتها، والدتها قالت له بنتي ما تعرفش حاجه عن السكرتيره وما اشتغلتش قبل كده وده اول شغل ليها. قال لها دي شكلها بنت محترمه وانا هعملها زي بنتي وما تخافيش عليها، شغلنا هيبقى كذا من الساعه 9 للساعه 5 الشغل العادي والشروط العاديه. فكروا رد عليا. روحوا البيت، البنت قالت لوالدتها انا شايفه الشغل سهل وشغل مناسب والراجل ده شكله محترم وانا قررت ان انا اشتغل معاك. كلموه قالوا له احنا خلاص هنشتغل معاك. قال لها خلاص تعالي اشتغلي. راحت اشتغلت معاه، بتقول ان انا كنت بقعد في الشغل ما بعملش اي حاجه، انا قاعده بس كده، في ناس بتيجي تدخل عنده المكتب انا ما اعرفش هما بيتكلموا في ايه وانا قاعده فبساله، طب انا حد هيعلمني الشغل انا مش عارف اعمل ايه. قال لها في واحد المفروض ان هو يعلمك الشغل بس هو في السيستم حاليا وهيجي لك ويعلمك الشغل. فضلت شهر معاه على هذا الحال، بس بتقول ان انا كنت بشوف نظراته غريبه، بيسالني اسئله غريبه، انت مصاحبه حد، في حد في حياتك، تعرفي حد، وريني ضوافرك، بيحاول يقرب منها. يعني بتقول كل دي كانت مناوشات وحاجات عادية أنا ما وقفتش عندها قوي. لغاية ما الشهر خلص سألته وقلت له أنا عايزة مرتبي. قال لها لا أنت لسه تحت التدريب ومفيش مرتب دلوقتي. حكت لوالدتها، والدتها قالت لها خلاص يا بنتي طالما مفيش فلوس وإحنا محتاجين الشغل عشان الفلوس سيبي الشغل ده. الكلام ده كان في 2022. في 2023 الراجل ده كلم البنت تاني وقال لها انا عايزك ترجعي تشتغلي معايا وانا هعوضك عن الشغل اللي انت اشتغلتيه من غير فلوس، وانا عايزك معايا لان انا ما لقيتش حد في ادبك واحترامك يشتغل معايا. فشاورت اهلها قالوا لها خلاص انزلي اشتغلي معاه. نزلت اشتغلت معاه، وفي اول يوم مقابله ليهم قال لها انا حاسس انك انت معمول لك سحر، انا حاول ان انا اطلع من عليك السحر، انت مضغوطه وكئيبه طول الوقت ووشك دايما عابس، انت لا انت بنت في عمرك لازم تبقى يعني فكاهيه ومرحه اكتر من كده. جاب لها اكل عباره عن دنش اكلته، وبعد كده راحت في النوم، صحيت لقيت نفسها متبهدله على الاخر، وان الراجل ده اقام معاها علاقه غير شرعيه اثناء نومها، ولقيت لبسها متلخبط ولقيت حاجات في جسمها البنات بتبقى عارفاها. انهارت طبعا، قال لها ما تخافيش انا هتجوزك وهكتب عليك والامور هتبقى كويسه واحنا هنكمل شغل مع بعض. البنت كتومه طبيعتها، حتى بتقول وانا في الجامعه ما كنتش بختلط باي اولاد وما اعرفش اي حاجه خالص عن الشباب، انا من بيتي للجامعه وما اعرفش اي حاجه. بدا بعد كده يكلمها وتعالي ارجع الشغل وهنتجوز، وبدات العلاقه تستمر ما بينهم وبدا ان يبقى في علاقات غير شرعيه باستمرار. البنت ما قدرتش تستحمل الوضع ده، بدأت يعني نفسيتها تتدمر بشكل كبير. هنا بقى الأخ اللي هو عنده 22 سنة شاف أخته مش حالتها مش طبيعية، وشاف حبوب بتظهر في جسمها، بتقعد لوحدها طول الوقت، صحتها مش مظبوطة، حس إن في حاجة. بدأ يسألها، هي هما كانوا قريبين جدا من بعض بتحكي له كل حاجة، بدأ يسألها في إيه معاكي، إيه اللي تعبك، قالت له لا مفيش أي حاجة. بدأ يدور بقى وراه، هو فني كاميرات بيفهم شوية شغل السوفت وير، قدر ان هو ياخد موبايلها ويربط الواتساب باللابتوب بتاعه، وبدأ بقى يشوف ايه اللي بيحصل معاها. شاف الشات بتاع الراجل اللي هو المدير، وليها ليه بيكلمها كلام مش كويس وبيغلط فيها، وليها بتبعت له صور مش كويسة، أو هو بيبعت لها صور لنفسه مش كويسة، وبيتفقوا على إقامة علاقات غير شرعية يعني دون رضا البنت. حس ان اخته مهدده، انت هتجي لي يوم الخميس وهنعمل كذا. قالت له انا خايفه، انا حاسه ان انا اخويا شاكك فيا، دايما بيسالني مالك في ايه، خايفه يعرف حاجه. قال لها لا انت هتيجي، اخوك ده حد ملوش لازمه اصلا. وبدا ان هو يغلط فيه بالفاظ مش كويس. انت فين دلوقتي؟ لا انا موجوده في بيتي وخالتي موجوده معايا. شتم خالتها وشتم والدتها. فهو استغرب، هو هي ليه مستحمله ده وليه مجبره على ده وايه اللي بيحصل؟ فقرر ان هو يتواصل مع الشخص ده ويشوف. راح لغايه مكتب، خبط عليه، ما فتحلوش المكتب، فرجع تاني. قرر بقى ان هو خلاص يواجه اخته. بالفعل واجهها، قال لها ايه اللي بينك ما بين الراجل ده؟ فقال لها انا شفت الشات. فاعترفت له بقى، قلت له انا الشخص ده قام معايا علاقه غير شرعيه اكتر من مره، وخلاص يعني وعدني بالجواز وحس ان ما فيش فايده. كتم غزو وبدأ ان هو بقى يفكر ازاي يتخلص من المشكلة دي. كلم والدتها، جابها وقعدهم في الأوضة وحكى لها اللي حصل. والدتها انهارت تماما وأعصابها يعني انهارت، وبدأت تدخل كمان
2: صدمة.
1: في موضوع صعب، بنتها وبكره وبنتها الوحيدة، قصة صعبة جدا على أي أم يعني، وهي محتاجين الفلوس ومحتاجين الشغل وحالتهم صعبة ووالدها رائد، وقصة مأساوية صعبة جدا يعني. المهم قال لها انا هروح للراجل ده وهخليه يكتب على اختي، انا هصلح اللي حصل ده. قالت له اوعى تعمل حاجه، اوعى تعمل حاجه، احنا مالناش غيرك، والدك تعبان واحنا مالناش غيرك. قال لها لا ما تلاقيش، انا هتصرف يا امي وهحاول ان انا احل الموضوع ده. قالت له لو هتروح انا هروح معاك. قال لها تعالي معايا. خد والدته وخد اخته وراح علشان الراجل ده يكتب عليها والامور يعني يتخلصوا من الفضيحه،
2: يصحح المسار الخطا
1: الموضوع ده يعني. راحوا الفيلا بتاعته في التجمع، وقفوا هما تحت وهو طلع فوق. خبط، انتظر 10 دقايق برضو الراجل ده مرضيش يفتح له الباب ومرضيش يقبل. روحوا البيت، قال انا قعدت 3 ايام ما نمتش، 3 ايام بفكر ازاي اتخلص من المشكلة دي، 3 ايام وانا شايف اختي منهارة من العياط وحاولت تنتحر اكتر من مرة، واحنا بنمنعها ونلاقيها ماسكة السكينة وبتحاول ان هي تنتحر. هي حست ان هي الحقت بينا العار، وحاسه ان هي ارتكبت جريمه كبيره واتضحك عليها، وان الراجل ده استغل ظروفنا واستغل حاجتنا واستغل براءتنا وكل حاجه. فقال انا هروح المره دي وانا مش هسكت غير لما الراجل ده اقابله. كلم واحد صاحبه صديق الطفوله وقال له تعالى هنروح لواحد اغتصب بنت، واحنا هنروح له يا اما يكتب عليها يا اما نضلنا ايصال امانه، المهم ان احنا هناخد منه يعني حاجه تثبت حقنا، وما تقلقش مش هتحصل حاجه. وهما رايحين جاب عصايتين بيسبول، واحده خشب وواحده حديد، واخد معاه صاروخ كهرباء هو بيستخدمه في اعمال تركيب كاميرات المراقبه. لما راح هناك بدا يخبط على الباب بشكل هستيري وقال للبواب ان احنا عمال ديليفري وان احنا معانا اوردر اكل وطالعين نوصله الراجل ده، ان هم كانوا 2 فاول ما الراجل ده يعني من كتر التخبيط فتح لهم الباب، اول ما شافه على طول افتكر كل حاجه حصلت مع اخته، وافتكر كل الشتيمه اللي كان بيشتمها لها واللي بيشتمها لاهلها ووالدتها، وافتكر استغلاله ليها واستغلاله لحاجه. ما قدرش ان هو يتحكم في اعصابه ويتكلم معاه بهدوء. طبعا الراجل ده كان عارف ان ده اخته يعني، عارف وعارف صورته وعارف شكله وعارف كل حاجه، هو مخترق البيت تماما عن طريق البنت دي. فاول ما شافه على طول ضربه، وقعه في الارض، وصاحبه بدأ ان هو كمان يعاونه في عملية الضرب. فالراجل ده بدأ يقاومهم، هم 22 سنة شاب صغيرين وصفيفين شوية يعني، فالراجل ده أضخم منهم وأقوى منهم، فبدأ ان هو يضربهم، فبدأ ان هم يعني يعاودوا عليه الضرب. وهو واقع في الأرض كان في شوية كراكيب كده قدام الحمام فيهم سكين. الراجل ده راح مسك السكينة وعايز يضرب أخو البنت دي، فسحب منه السكينة، تعور أخو البنت، وبدأ ان هو يطعن في الراجل ده. طعنه الراجل خلاص يعني وقع في الارض،
2: سرعه الدم اشتغلت بقى خلاص.
1: خلاص هو دلوقتي اعصابه انهارت تماما. مسك الموبايل بتاع الراجل ده واخد صباعه وحطه فتح البصمه. اكتشف بقى هنا ان في ان الراجل ده مش بس بيمارس علاقه مع اخته، لا الراجل ده بيصور اخته في اثناء العلاقه. ليه فيديوهات صعبه، صور بشعه في اوضاع لا اخلاقيه. والمشكله ان اخته في الوضعيات دي غير قابلة تماما، مش مرح أصلا، مش متعاونة مع الراجل ده، حس إن كل حاجة تحت التهديد وكل حاجة تحت التعذيب وكل حاجة تحت الإكراه، حس إن الموضوع فيه يعني فيه إكراه وفيه اغتصاب وفيه محايلة وفيه استدراج وفيه كل حاجة ممكن تتخيلها. بيقول في التحقيقات، كل الكلام اللي أنا بقوله ده طبقا لاعترافات وأمام جهات التحقيق، بيقول في التحقيقات أنا ما قدرتش أمسك نفسي، لقيت نفسي ماسك الصاروخ الكهرباء وبأطلع في الراجل ده حتة حتة، قطعت ايدي، قطعت رجلي، قطعت فصلت دماغه عن جسمه، يعني الاسطوانه بتاعت الصاروخ اتبرت واتكسرت من العظم، وهو بدا برضه ان هو من منهار تماما بقى، هو شاف هو خلاص الموضوع انتهى، صاحبه وقع في الارض وقعد يعيط، قال له امشي انت وعايز تبلغ عني بلغ براحتك، قال له لا انا مش هسيبك، قال له لا امشي اطلب لك اوبر وامشي وانا هنظف الحاجه دي وهتعامل. خلى صاحبه يمشي وبدا هو بقى في تقطيع جثمان بالسكينه لغايه ما قطعه حوالي كده، احنا بنتكلم على 7 اجزاء، الراس والايدين والرجلين والبطن، قطعه حتت. ده انتقاما يعني، هو شايف ان ده انتقاما لعرضه ولشرفه، وما اكتفاش بس حتى بقتله، بعد كده بدا ان هو ياخد الجثمان ده ويحط الاجزاء دي في التلاجة الخاصه بالمجني عليه، حط الاجزاء كل جزء في التلاجة، يمكن انا عندي الصور دي كامل بشاعتها يعني، من أول التقطيع والرص في التلاجة والحاجات دي، ورصه ورصه تمام، وبدأ أنه هو ينظف الأرضية وينظف كل حاجة، وأخذ اللابتوب بتاعه لأنه هو عارف أن اللابتوب ده أكيد عليه صور أخته وفيديوهات أخته، وأخذ الموبايل ورمعهم في الزبالة وروح البيت. والدته شافته يعني حالته صعبة جدا، في إيه؟ قال لها أنا جبت حق أختي يا أمه. جبته إزاي؟ قال لها أنا جبت حق أختي، حق اختي رجع. طب ايه التعويره اللي في ايدك دي؟ قال لها انا خليت الراجل يمضي على عقد، بس في الاول شدنا مع بعض وانا عورته. طب ادخل يا ابني نام وارتاح. بالفعل نام، نام لغايه الساعه 5 العصر تاني يوم، والساعه 2 بالليل كانت الاجهزه الامنيه يعني قدرت ان هي تتوصل لي وتقبض عليه. الموضوع بدا ان الناس سمعت اصوات استغاثات من الشخص ده اثناء قتله، الحقوني، حاجات زي كده. الناس في التجمع مش زي الاماكن الشعبيه، لو سمعوا حد بيقول الحقوني هيجروا عليه، يا اما بيبلغوا الشرطه بيبلغوا حد. فهم كلموا ابن الراجل ده وقالوا له في صوت طالع من عند مكتب والدك، وكان فاكر مثلا ان هو راجل صاحب مكتب استشارات هندسيه، ان ده خلاف مالي، خلاف على شغل، اتنين بيتخانقوا، وما يعرفوش ان في جريمه قتل بتدبر في واحد بيتقطع حتت فوق يعني. المهم والابن بيقول ان انا بدأت اكلم والدي، تليفونه مقفول خلاص، تليفون كان اتحطم تماما، فروحت الشقة فتحت باب الشقة بدور على والدي في كل حتة، ما فيش، ادور هنا هنا هنا هنا ما فيش، لقيت اثار دم طالعة من التلاجة. بيقول فتحت باب التلاجة لقيت والدي حتت مرصوصة في التلاجة. ده مشهد يعني اصعب حاجة حد ممكن يشوفها في حياته،
2: صدمة بشاعة،
1: صدمة طبعا صعبة جدا. بقول بفتح باب التلاجة لقيت والدي متقطع حتت ومرصوص في التلاجة. أبلغ طبعا الأجهزة الأمنية، فرووا كاميرات المراقبة، قدروا يحددوا هوية المتهمين، خط سيرهم، تتبعهم لغاية ما قدروا أنهم يقبضوا على المتهم الرئيسي واعترف على صديقه وحيلوا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وايضا بتهمه السرقه، لان هم وجهت ليهم تهمه سرقه الموبايل واللابتوب اللي انا قلت لك عليهم، تهمه احراز سلاح ابيض سكين، وجه ليهم يعني التهمه دي، وهم اعترفوا في التحقيقات ان السكين دي تبع الشخص ده، فاحيلوا الى محكمه الجنايات. طبعا يمكن الجلسه دي كانت منظوره، اخر جلسه الحكم فيها كانت بتاريخ 7 يوليو. القاضي بص في الورق، بص في دافع الانتقام، بص في دافع ارتكاب الجريمة. طبعا المحامين بدأوا ان هم يترافعوا ويلعبوا على نقطة ده راجل بينتقم لشرفه وعرضه، ده راجل ما كانش ناوي يقتل، ده راجل كان عنده حسن النية ان هو تواصل مع المتهم، زار المتهم مرة واثنين وتلاتة علشان خاطر ان هو يمضي على إصالة أمانة او يمضي عقد زواج، ما كانش معاه اي اسلحه لا في المره الاولى ولا في المره الثانيه، الراجل ده ما كانش ناوي يقتله الا لما الراجل سحب عليه السكينه، فبدا ان هو ايه يشككه في قصه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، لان جريمه يعني القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد دي اعدام،
2: ولازم يتوفر فيها ظرف نيه تذاكره
1: بالظبط، عقدت النيه والعزم على قتله وترصدت له في مكان وجوده، إذا أنت وفرت كل الأركان فدي إعدام. لكن لو قدرت أنك أنت يعني تدفع بدفع ينفي أي جزء من هذه الأجزاء، يبقى بتبقى الجريمة المقابلة. القاضي بص في القضية وبص في دوافع المتهم، وطلع طبعا على كل تحريات المباحث وعلى أقوال البنت اتقبض عليها
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: في رواية: يعجب ربنا من رجل ثار، ما قال قام، ثار، نهض بسرعة، ثار عن وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى الصلاة، يقوم الليل. فيقول الله تعالى: انظروا يا ملائكتي إلى عبدي، ثار عن وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى الصلاة، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. الله أكبر، يباهي بك ملائكته. تأمل في عظم الأمر، الله تعالى يضحك لك إذا تركت راحتك وقمت بين يديه. أي شرف أعظم من هذا؟ والله يباهي بك ملائكته. ولهذا الإخوة، قيام الليل من أعظم العبادات التي ترسخ في القلب محبة الله جل وعلا والشوق للقائه.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: كثير من الناس يسألون كيف نخشع في الصلاة، كيف تكون قلوبنا خالصة لله، يكون فيها شوق لله ومحبة لله. مهما قلت نعم يعني تفكر في عظمة الله وفي كذا وكذا، لكن الطريقة العملية قيام الليل. اختصر على نفسك الطريق. الله تعالى هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بقيام الليل سنة كاملة، ثم نسخت إلى الاستحباب. ولهذا بهذا تصاغ القلوب، تكون في القلوب محبة وشوق وإخلاص ويقين وقرب من الله، فتتحمل بعد ذلك هذا الدين. ممكن أن تحمل هذا القرآن، لأن هذا القرآن نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهذه الصلاة الإخوة حقا هي جنة المحبين وروضة المشتاقين. لهذا كما جاء في بعض الآثار الإلهية: كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عني. طبعا كل مسلم يحب الله تعالى لا شك، لكن المقصود المحبة العظيمة هذه ما يمكن أن ينام المحب الصادق لربه عن الله جل وعلا، لا سيما في الثلث الأخير من الليل، هذا الوقت المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا كما يليق بجلاله، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لا إله إلا الله. بالله عليكم لو يقال لك اليوم سيزورك حاكم البلد حفظه الله في الساعة الثالثة ليلا، والله ما تنام الليل كله، تستقبل هذا الملك، فكيف بملك الملوك جل وعلا؟ لذلك بعض التابعين كان يقول: أدركت أقواما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل، كيف أنام؟ لذلك تأمل كيف الله قال في وصف القائمين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى يعني بينهم وبين المضجع جفوة وكراهية، لأن الحب المزعج أو نقول المقلق غلب على القلوب، ما يستطيعون إلا أن يقوموا لله تعالى. فهذه الصلاة الإخوة من أعظم ما يرسخ في قلوبنا محبة الله والشوق للقائه. والله تعالى يقول: هل من داع فاستجيب له؟ تريد أي شيء، عندك أي مشكلة، أي هم، أي مصيبة في حياتك، طرقت الأبواب، وجدت الأبواب منسدة، باب الله تعالى مفتوح. الله تعالى يقول لك: هل من داع فأستجيب له؟ سمعت مرة قصة من واحد يذكر عن امرأة أنها تزوجت وابتليت بزوج ظالم يضربها ويشتمها ومشاكل، وسوى مشاكل مع أهلها، وإلى أن وصلت المسألة إلى الطلاق، وعندها أولاد منه، يعني بنت، وهي عاشت يتيمة، فتقول: أنا ما أريد أن تذوق ابنتي مر اليتم أيضا، تفقد أباها يكون بعيدا عنها. والظاهر أن هذا الزوج مجرم ليس فيه أي خير، أخذها إخوانها يعني وجلست عندهم لأنها تتأذى في بيت زوجها. حاولت ما في فائدة. تقول: فالله تعالى ألهمني أن أقوم آخر الليل. رجعت نفسي، رأيت نفسي أنا أيضا مقصرة مع ربي، فتقول: تعودت أني أقوم آخر ساعة من الليل، كل يوم أقوم الساعة الأخيرة وأتضرع لله في السجود: يا رب أصلح زوجي، يا رب أصلح زوجي، وهكذا. تقول: ما مر ممكن شهر إلا وزوجها يتصل عليها، يقول: عمره ما سوالي تلفون، يقول: اتصل علي وهو يبكي، يبكي ويطلب منها أن تسامحه. سبحان الله، شوف كيف مقلب القلوب. وبالفعل تقول: رجعت إلى بيتي وعشت معه أحلى حياة بعد ذلك، فقط بهذه الدعوة، قيام الليل. هذه الصلاة الإخوة من أعظم أسباب النجاة من النار. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شابا عزبا وينام في المسجد، فقيرا من أهل يعني مثل أهل الصفة، فكان يسمع بعض الصحابة بعد صلاة الفجر يقصون رؤيا رأوها في المنام على النبي صلى الله عليه وسلم فيفسرها، فيقول: تمنيت أني لو رأيت رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبشرني بشيء. فيقول: فرأيت في المنام ملكين أخذاني إلى النار. لا إله إلا الله، يعني هو رأى، يريد أن يرى رؤيا مبشرة، وإذا به يرى ملكين يأخذانه إلى النار. عبد الله بن عمر العابد الزاهد. قال: فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها أناس أعرفهم، من المنافقين في زمانه. قال: فلقينا ملك فقال: لم ترع، يعني لا تخف، لا تخف، هذه البشرى. قال: استيقظت. فأخبر حفصة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف عبرها؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان ابن عمر ما ينام من الليل إلا قليلا. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن أردت حقا النجاة من النار فحافظ على صلاة الليل. لذلك كان يقولون قيام عبد الله بن عمر قيام الخائفين، كان يدخل بيته يضطجع قليلا ينتبه، يقوم يصلي ثم يستلقي ويقوم ويصلي، يفعل هذا 3 أو 4 مرات هكذا إلى الفجر، يعني ما ينام إلا غلبه. فإذا جاء السحر يقول له، دائما يسأل مولاه: هل جاء السحر؟ السحر. فإذا جاء السحر يستغفر الله تعالى إلى الفجر، بس غلب على قلب هذا الخوف. وهذا من أسباب القيام. كان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا أتى في كان إذا أتى إلى فراشه ينام، يتقلب يتقلب ويقول: النار النار، أذهب حر النار النوم عن عيني، ويقوم يصلي ما كتب له. وكذلك عندما تتذكر نعيم الجنة وأن الدنيا فانية، إلى متى ننام؟ ما رأيت مثل الجنة نام هاربها، نام طالبها، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الذي يريد الجنة، الجنة ما تأتي بالكسل والمعاصي والغفلات، تأتي بالاجتهاد والقيام. ونعم رحمة الله واسعة، ما لنا إلا رحمة الله تعالى، لكن من أراد الدرجات العالية من الجنة فعليه أن يشمر وأن يسارع إلى الله تعالى. ومن أسباب القيام

أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت كل الناس. مستمعين الكرام أهلا بكم، وإليكم أبرز العناوين والمستجدات المحلية. معارك عنيفة في جبهات صبر بتعز، والقوات المسلحة تتصدى لميليشيا الهجمات ميليشيا الحوثي وتستهدف تعزيزاتها قرب الصراري. والتحالف العربي يعلن استهداف مصادر دعم العمليات العسكرية للحوثيين، بينها منشآت وقود في صنعاء والحديدة وذمار. والقوات المسلحة تعلن تنفيذ 2200 عملية استهداف ضمن فجر اليمن، وتقدر تحديد نحو 1200 عنصر وتدمير أو إعطاب أكثر من 440 آلية ووسيلة عسكرية. نزوح أكثر من 217 ألف شخص منذ مطلع أغسطس، وتعز تسجل النسبة الأكبر وفق تقدير لمنظمة الهجرة الدولية. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع حاد في حالات الكوليرا بين النازحين في اليمن مع تجدد القتال واستمرار النزوح. دعوات عاجلة لرفع الحصار عن تعز، والقمة النسوية اليمنية تطالب بفتح الطرق وتأمين وصول الغذاء والدواء. مباحثات يمنية سعودية في قطاع الطاقة تشمل تطوير مصافي عدن ودراسة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. في الذكرى 63 لثورة أكتوبر، وزير النقل يدعو إلى تحييد الصف وتعزيز مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات. عربيا، استشهاد سيدة وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على غزة صباح اليوم استهدفت شقة سكنية في حي رمالة غربي المدينة. وقسم مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوبي لبنان بينها المنصوري ومجادل أرزون وأطراف حديثا وبرقش. ووزير الخارجية السوري يتهم إسرائيل بدعم جماعة مسلحة في السويداء وتزويدها بالمال والسلاح. وقوة الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في فجر اليوم عقب اقتحام المدينة قلقية ومداهمة منازلهم. اقتصاديا، ارتفاع اسعار النحاس وسط مخاف بشان الامتداد من تشيلي، والاسواق ترقب التطورات في المناجم الرئيسيه. ورئيس الامريكي دونالد ترامب يتوقع انخفاضا كبيرا في اسعار الديزل عالميا نتيجه انفاق الديزل مع روسيا. هنا رياضيا، نجيب الحرير يتاهل الى المربع الذهبي في دوري الحصين بعد فوزه على هلال القبه بركلات الترجيح. وشعب حضرموت يخسر أمام النيوم السعودي برباعية في افتتاح مشواره بكأس الخليج للأندية 2026. كانت هذه أبرز الأخبار، ابقوا معنا على أثير راديو عدن الغد، وإلى اللقاء.

0: من أعظم الأسباب الإخوة ترك المعاصي. بعض السلف يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. شوف ذنب. وشكى بعضهم إلى بعض السلف أنه يريد أن يقوم الليل وما يستطيع، فقال كبلتك ذنوبك. كما عرفنا هذا شرف، والله تعالى ما يقيم إلا من اختصه وأحبه. خادمة كانت تقوم الليل فسمعها سيدها وهي تناجي ربها تقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. فبعد الصلاة قال لها لا تقولي هكذا وما أدراك أن الله يحبك، قولي اللهم بحبي لك اغفر لي. يعني المسلم يتوسل بعمله الصالح، فلا تقولي بحبك لي وإنما قولي بحبي لك. فقالت له قالت ما أقامني بين يديه إلا لأنه يحبني، ولولا أنه يحبني ما أقامني بين يديه. حقا هذه علامة محبة، الله تعالى اختارك وأقامك بين يديه. وكم من الناس هم نيام. لذلك الإخوة علينا أن نصلح حالنا بالنهار حتى يصلح الله تعالى حالنا معه بالليل. وكم ننام وننام من الليالي. كما كانت معاذة رحمها الله، هذه تلميذة عائشة، كانت إذا جن الليل تقول هذه ليلتي التي أموت فيها. هذا من أسباب القيام، تذكر الموت، تذكر، قل لنفسك ربما تكون هذه الليلة آخر ليلة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله، كم من إنسان لإخوة نام ثم أوقظ فما استيقظ. فتقول هذه نومتي التي هذه ليلتي التي أموت فيها، فتصلي ما يسر الله تعالى لها أن تصلي، ثم إذا جاء النهار تقول هذا يوم الذي سأموت فيه، وتصوم، وهكذا صيام وقيام. وقالت رحمها الله عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر. وراءك نومة طويلة في قبرك، فلماذا هذا النوم الطويل في الدنيا؟ وغدا والله يتمنى الإنسان عند الموت وفي قبره أن يرجع يصلي ركعتين لله تعالى. مر أبو هريرة رضي الله عنه على قبر فقال ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. وكما قال بعض السلف قال من أطال القيام بين يدي الله في الدنيا هون الله عليه القيام بين يديه يوم القيامة، جزاء من جنس عملك. غدا ستقوم بين يدي الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هو أسرع الحاسبين. قل هؤلاء مليارات البشر كيف واحد واحد؟ نعم، وهو أسرع الحاسبين. كما خلقهم وكما يرزقهم الآن دفعة واحدة هكذا يحاسبهم سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو على كل شيء قدير جل جلاله. كيف سيكون هذا القيام بين يدي الله؟ كيف سيكون قيامك بين يدي الله؟ يكون قيام أنس، قيام فرح، قيام شوق، قيام رضا، قيام محبة بينك وبين الله. هذا بحسب قيامك في صلاتك في الدنيا. إذا أطلت القيام، أطلت الأنس، كنت تأنس بهذه الصلاة، لا سيما في الليل، تأنس في مناجاتك لله، هكذا سيكون قيامك بين يدي الله. كن قريبا من الله في الدنيا حتى تكون حقا قريبا منه يوم القيامة. هذه الصلاة هي أعظم ما يكون فيها القرب من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، هذا وقت القرب، وقت النزول الإلهي، فلا تحرم نفسك. والله هذا أنفس وقت في الدنيا كلها، كيف تكون في هذا الوقت نائما؟ والله هذا من الغبن والخسارة في هذه الدنيا. ولهذا الإخوة، المسلم الفطن عليه أن يغير كل حياته لأجل هذا الوقت. هذا أنفس وقت وأغلى وقت وأحلى وقت في الدنيا كلها وأنت تغفل عنه. لماذا؟ والله عندنا دوامات وعندنا أشغال، صحيح أنا ما أقول لك ضيع حياتك وضيع دوامك، لا، لكن والله نحن تعودنا ما ننام أول الليل، ما نستطيع، لا، النفس على ما عودتها تتعود. ولهذا من أسباب القيام في آخر الليل أن تنام أول الليل، النوم المبكر. طبعا الآن في رمضان نعم أنت تقوم صلاة التراويح، الحمد لله تصلي، والحمد لله ننتهي يعني الساعة التاسعة، التاسعة والنصف الآن، يعني لو الواحد إذا كان في قلبه بالفعل قيام ولو ساعة آخر الليل، يقول أنا أنام الحادية عشر أكون نائما، تنام لك ثلاث ساعات أول الليل تشعر بنشاط، أربع ساعات ثلاث ساعات تأخذ نصيبك من الراحة، ثم تقوم قبل الفجر بساعة ساعة ونصف، ستجد نفسك نشيطا وتتلو القرآن وتناجي ربك. هذا والله هذا أمتع ما يكون في الدنيا الإخوة. ولهذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال إياكم وملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره. يعني إذا أنت افتتحت ليلتك باللغو والقيل والقال حتى لو ما عصيت الله، لكن ضيعت أول الليل في القيل والقال، فهذا يؤدي بك إلى السكون في آخر الليل ما تقوم. فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا في علم أو فيما فيه خير ونفع. ففرصة، والآن أنت في شهر رمضان الحمد لله تقوم أول الليل، ثم لا تحرم نفسك. بعض الناس يظن في شهر رمضان أن التهجد يكون في العشر الأواخر فقط، لا، شهر رمضان كله ليالي، كلها ليالي قيام من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، قم ما تستطيع منها. نعم هذا فضل عظيم أنك تصلي مع الإمام حتى ينصرف، تكتب لك قيام ليلة، ثم المحب الصادق ما يكتفي بهذا، يقوم في آخر الليل ويصلي. هكذا كانت حبيبة العدوية رحمها الله تعالى، إذا جن الليل ترقى على سطح البيت وتقول إلهي قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك، تصلي. حقا الذي يحب الله تعالى حقا هكذا يجد أنسه في هذه الصلاة. وهذه الصلاة كما روي في الحديث لعله من كلام بعض السلف، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، وفي رواية مطردة للداء عن الجسد، يا صحة وعافية. وكما قال بعض السلف، قال كان يقال إن لقيام الليل نورا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن. سبحان الله، بعض الناس يقول ممكن ما أستطيع إذا نمت ثلاث ساعات وبعدين عندي دوام، ما علم الآن الصباح أيضا هناك وقت ممكن تنام قليلا، لكن سبحان الله الإخوة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله يجد الذي يقوم الليل قوة ونشاطا، لكن تحتاج منا إلى صدق وإلى أن نجاهد أنفسنا قليلا. ثابت البناني كان يقول: والله ما أجد في قلبي شيئا ألذ عندي من قيام الليل. وهذا ما جاء عن فراغ. ثابت البناني رحمه الله قال: كابدت قيام الليل 20 سنة، فتنعمت به 20 سنة. مسألة تحتاج إلى جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، أختم بهذه القصة. هذه قصة من واقع حياتنا، وعن عالم من علماء الأمة وهو شيخ بن باز رحمه الله تعالى، الإمام المعروف، وقرأتها عن مدير أعماله محمد الموسى. يقول: كنا بمكة، فالشيخ دعي إلى نشاط دعوي، حفل دعوي بجدة، ودعي إليه لابد أن يخرج بعد صلاة المغرب. فالشيخ اعتاد أن يكون له مجلس بين المغرب والعشاء مع الناس يسألون، والذي عنده حوائج، شفاعات، أسئلة فقهية، المهم، فما أحب أن يترك نفع الناس، فجلس، قال: ما علي، نجلس مع الناس. وصلى العشاء وألقى كلمة خفيفة بعد صلاة العشاء، ثم خرج إلى جدة. يقول: خرجنا معه إلى جدة، المهم حضرنا الحفل واستمع للكلمات، ثم ألقى كلمته، ثم تعشى معهم عشاء خفيفا، ثم رجعنا إلى مكة. يقول: وصلنا بيت الشيخ الساعة 2 ليلا. فيقول: قلت في نفسي: الشيخ أكيد سيرتاح هذه الليلة، إن الشيخ تعود كل ليلة يضبط الساعة على الساعة 3 ويقوم ما كتب له، يعني 2 أو 3 ساعات حسب طول الليل وقصره، لكن الساعة دائما مضبوطة على الساعة 3 يقوم الليل، ما يترك القيام. فقلنا: أكيد هذه الليلة يعني نحن متعبين، سننام ولن نقوم الليل. أقول: فنمنا. يقول: وإذا بالشيخ يوقظنا الساعة 3، نام 1 ساعة فقط، يوقظنا الساعة 3، هو الذي أيقظنا. يقول: فيقول قمنا، يعني هو قام يصلي ونحن قمنا قليلا نمنا، المهم إلى الفجر صلى. ثم يقول بعد صلاة الفجر، حتى يقول الإمام تأخر ذلك اليوم، فصلى بنا، يقول بصوت ندي خاشع، لا لا لا يسمع، يعني لا يعني يعرف أنه متعب أو مرهق أبدا. وبعد الصلاة ألقى كلمة خفيفة، ثم انصرفنا معه إلى المنزل، قال: هاتوا ما عندكم، كانت يعني تبعث للشيخ يعني فتاوى من مملكة وكذا، فهذا عمله. فيقول جلسنا معه إلى الساعة 7:15 تقريبا وهو يعني يفتي ونكتب. يقول بعد هذا، يقول: قلنا أكيد الشيخ هذا اليوم لن يذهب إلى مكتب الإفتاء وإلى العمل، أكيد سيأخذ إجازة. يقول: ضعوا لي ساعة المنبه على 8:15، 1 أنام ونذهب إلى العمل. يقول بالفعل ذهبنا، يعني قام الساعة 8:15 وذهبنا إلى العمل، وفي السيارة نقرأ عليه بعض الكتب العلمية ويستمع، أعمى ما يرى، فينتهز وقت دائما في القراءة عليه في السيارة، هذا معروف. يقول وصلنا العمل وظل إلى آخر يعني بعد الظهر وهو يعني يفتي، ويعني تأتي له الفتاوى ويكتب، يعني يكتب له كلامه وتكتب فتاوى إلى بعد الظهر. بعد الظهر رجعنا يعني ونحن خلاص، يقول يعني سقطنا من التعب، والشيخ على حال على قوته، بارك الله له في يعني عمله وفي بدنه وقوته بسبب هذا القيام، قيام الليل. فالإخوة، نحن الآن بصراحة يعني مقصرون، ونسأل الله أن يعفو عنا، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القيام، كما قال بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. والله هذه المعرفة الحقيقية بالله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني الذين يعلمون يقومون، يعرف عظمة الله وقدر الله يقوم، والذين لا يعلمون ينامون. هذا العلم النافع الذي يورث العبادة والخشية والقيام بين يديه. فكم قصرنا وكم نمنا، لكن أنا أقول هذه الأيام فرصة. شوف الآن كل واحد منا يسأل نفسه، من كان يقوم الليل؟ كم كنت أصلي في الليالي؟ ممكن واحد منا يا الله يصلي بعد صلاة العشاء سنة العشاء وشفع الوتر وخلاص، أو إذا قام يقوم دقائق معدودة وخلاص. الآن ما شاء الله تقوم نص ساعة ساعة في صلاة التراويح، ممكن أيضا قبل الفجر ممكن تقوم تصلي ركيعات. طيب فرصة الآن إخوة نعتاد على هذه الصلاة في شهر رمضان وتجعلها هم لك، وتحاول أن تطيل فيها حتى بعد التراويح يكون لك نصيب في بيتك. لأن إذا أكثرت القيام وداومت على القيام بصدق ورغبة فيما عند الله وتتضرع لله، يا رب ثبتني على هذه الصلاة بعد رمضان، وهكذا بإذن الله ستجد التوفيق بعد رمضان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يفتح لنا من أبواب فضله وكرمه وأن يجعلنا من القائمين الليل، نسأله تعالى أن يعيننا على طاعته، نسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يتقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم أعنا على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين المرحومين الفائزين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

ياسح من أجل العزة وامجدنا لابد نحيها بإرادة عزيمة قوية بنكافح لأجل الحرية بإرادة عزيمة قوية بنكافح لأجل الحرية ونضحي في سبيل عزتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
0: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: طبعا بقى كل الكلام ده وصل لإيه؟ لرئيس المباحث اللي ماسك الموضوع، وكمان والد المجني عليه لما اتواصلوا بيه قالوا له في شخص اسمه كذا كذا، قال لك ده انا عارفه، ده الولد ده كان شغال سواق مع ابني. هنا بقى الربط بقى، يعني والد المجني عليه هو اللي ربط القصه بتاعه العلاقه، وضح لهم العلاقه اللي ما بين حارس العقار وما بين ابنه.
4: طب محمد، هنا في حاجه غريبه شويه، ده واحد قاعد في فندق وده حارس عقار، ايه العلاقه اللي جمعت بين الاثنين؟
3: ما هو ده بقى هنا القدر، انه رجل الاعمال ده كان موجود في المنطقه الصناعيه، وحظه انه ما كانش فيه عربيه، عمال يطلب عربيه، ما كانش فيه عربيه قدامه، لقى حارس العقار ده زي ما قلت لك كان شغال بعربيه سوزوكي بيشتغل بيها داخل المنطقه الصناعيه، فبالصدفه لقى هاني ده بالعربيه، وقف له بتدور على العربيه، قال له انا بطلب عربيه متاخره عليا، قال له طب تعالى اوصلك في المكان اللي انت عايز تروحه، ركب معاه. من هنا بدأت العلاقة ما بينهم. الكلام ده بتتكلم في 5-6 سنين مثلا، قبل ارتكاب الجريمة ب5-6 سنين، وكلمة من هنا لهنا قعدوا يدردشوا مع بعض، قال له لو انت احتجت اي حاجة هنا في المكان انا موجود هنا حافظ المكان، انت منين؟ قال له انا مش مصر، انا من الاردن بس باجي هنا كتير وزيارات وعايش على طول هنا، عندنا شغل في الحتة الفلانية وعندي شركة في المكان الفلاني، والدي كذا. ابتدى التعارف ووثقوا في بعض جدا، وتطورت هذه العلاقة لعلاقة أشبه بالصداقة أو صحاب، وبدل بقى ما بيطلب عربية أو يستخدم عربية ليموزين بقى يتحرك مع هاني، بيروح معاه في كل مكان، يحركوا هنا يحركوا هنا، ووثق جدا في هذا الشخص في هاني. بتتطور العلاقة، حتى والده لما كان بيجي مصر برضو كان بيعرف هاني، بيتحرك معاهم برضو، وفخري اللي هو المجني عليه عرفه قال له ده راجل محترم جدا وبيتحرك معايا وبثق فيه كمان، يعني والده عرفه. وبعد تطور هذه العلاقه انه خلاص يعني بقى كمان عايز يعمل حاجه في العربيه ومعهوش فلوس، يقول له بس انا عايز 2000 جنيه سلف يحولهم له، عايز 3000 جنيه يحولهم له، يرجعهم له تاني، يخصمهم من مشاوير، يعني وهكذا. فضلت العلاقه مستمره لحد ما سحب منه مبلغ وسد منه جزء واتبقى عليه 6000 جنيه. ال 6000 جنيه دي يعني هاني زي ايه ضرب عليهم، ففخري حس انه اتنصب عليه، عارف انت اللي انت خد اي حاجه مني بالرضا مثلا لال كان كده، وبعدين قعد يزن عليه وعايز الفلوس عايز الفلوس، ضغط على هاني في موضوع ال 6000 جنيه. هنا بقى كان فخري بيتردد على هاني في بيته. البيت هنا عند هاني في مين؟ في زوجته وفي بنته عندها 15 سنة. ممكن يجي يعزمه في يوم على الغدا. ابتدى بقى هاني يلين معاه على اساس ايه؟ ان هو ينسى ال 6000 جنيه، يجيبه يعزمه على الغدا مش عارف ايه. والتاني حسبها بقى انه تلوي دراعي واخد مني فلوس غصب عني، فانا عايز الفلوس. هاني هنا عمل حاجه غريبه جدا، والمتابعين هيستغربوا من اللي احنا هنقوله. عمل حاجه يعني خارج النخوه والرجوله واي شيء، لو عايز تقول من هنا لبكره قول. تخيل يعمل ايه وائل عشان يخلي فخري ده يتنازل عن ال 6000 جنيه او يبطل يطلبه بالفلوس؟ يقول لمراته، هاني يقول لمراته انا عايزك يعني تشغلي فخري ده وهو موجود، ويعني تعرضي نفسك عليه علشان خاطر يتنزل عن الفلوس، وهو يعني سخي وممكن كمان يديك انت فلوس وبتاع وكده. تخيل بيعرض مراته على الراجل ده، رجل الأعمال ده، علشان يتنزل له عن الفلوس وياخده منه فلوس تاني وكده، يبتدي يبتزوه يعني بفلوس. طبعا هو كان بيعمل كده عشان كمان يبتزه، مش موضوع بس 6000 بس، كمان يبتزه بعد كده ايه بالفلوس. وبالفعل تخيل الزوجة وافقت، طبعا اغراب الفلوس، قال لها ده معاه فلوس قد كده وتخيل واحد بيقول لمراته كده،
4: وهي ما رفضتش.
3: هي ما رفضتش، عرضت عليه، التاني رفض، إيه ما عجبتهوش، هو بيقول كده يعني ما عجبتهوش،
4: قال ده في التحيات.
3: في التحيات الزوج ده. وطبعا عشان بس الناس وهي بتتابعنا يقول لك ممكن كان مضغوط ماديا وبتاع يعمل كده، مفيش اي مبرر يعني، مفيش حاجه اسمها كده. ده انت لو هتبيع العربيه دي يا عم، ما تبيع العربيه اللي تمنها هيعدي 100,000 مثلا، اياميها ولا 150,000، ايه 6000 جنيه اللي انت تروح تبيع مراتك بيهم دول؟ فهنا تخيل يعمل ايه بقى؟ يعني اول عرض مراته، يروح يفكر في عرض بنته.
4: ده عندها 15 سنه.
3: تخيل بقى هذه الطفله مثلا 15 سنه يعرض بنته الوحيده على ايه؟ على الراجل ده. وبنفس السيناريو، انا عليا فلوس وده هيحبسني والكلام ده كله، واحنا محتاجين فلوس تاني ولازم تعملي كده. وهنا المجني عليه وافق بالبنت واقام معاها حسب التحيات علاقه غير شرعيه، ومارس معاها الرذيله داخل بيت حارس العقار ده. وتكررت هذه العمليه 5 مرات، يعني على مدار 5 مرات. والمجني عليه مازال بقى، يعني هنا عملوا القصه دي عشان يلوي دراع المجني عليه، بقى المجني عليه تحس اللي هو بقى لاوي دراعه،
4: برضه مصر على
3: فلوسه، وخلاص بقى استلذ الموضوع بقى مع العيله دي، وداخل خارج كانه بقى خلاص متجوز، ويعني قال لك انه خلاص بقى انا رايح جاي عليهم عادي. جه في الاخر اخر الموضوع، قرروا بقى هنا ينتقموا من رجل الاعمال،
4: ملوش فايده
3: خلاص، ما فيش حل. فقالوا ايه بقى؟ نخلص من الراجل اللي عمل لنا القصه دي، واحنا اتحطينا في موضوع ولازم نخلص منه، احنا محتاجين الفلوس. هم عارفين بقى، خططوا اليوم اللي هو جايب فيه فلوس، كان عمل صفقه. مهاني ده بقى متداخل معاه قوي زي ما قلت لك، بيروح معاه شغل وعارف بيعمل ايه، فنقى اليوم اللي هو عامل فيه صفقه واخد منها فلوس، وباقي معاه حوالي 40,000-50,000 جنيه. عمل خلص حساب الفندق، اتبقى معاه 40,000، وراح الليله دي امهاني اتصل عليه قال له بقول لك انت مسافر امتى؟ قال له مسافر الصبحيه. قال له ما تيجي ايه تبات عندنا. طبعا مين اللي اتصل بيه وخلاه يعمل القصه دي؟ خلى بنته اللي تعمل القصه دي، اللي هي ايه، تستدرجه. قال لا
5: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن

0: أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن، غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة، قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية، ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة، خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة، إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع، خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد، كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك، مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيغرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج.

0: زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-808-2828. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت كل الناس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وإليكم أبرز العناوين والمستجدات المحلية. معارك عنيفة في جبهة صبر بتعز، والقوات المسلحة تتصدى لهجمات ميليشيا الحوثي وتستهدف تعزيزاتها قرب الصراري. التحالف العربي يعلن استهداف مصادر دعم العمليات العسكرية للحوثيين، بينها منشآت وقود في صنعاء والحديدة ودمار. القوات المسلحة تعلن تنفيذ 2200 عملية استهداف ضمن فجر اليمن، وتقدر التحييد نحو 1200 عنصر، وتدمر أو إعطاب أكثر من 440 آلية ووسيلة عسكرية. نزوح أكثر من 217 ألف شخص منذ مطلع أغسطس، وتعز تسجل النسبة الأكبر وفق تقرير لمنظمة الهجرة الدولية. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع حاد في حالات الكوليرا بين النازحين في اليمن مع تجدد القتال واستمرار النزوح. دعوات عاجلة لرفع الحصار عن تعز، والقمة النسوية اليمنية تطالب بفتح الطرق وتأمين وصول الغذاء والدواء. مباحثات يمنية وسعودية في قطاع الطاقة تشمل تطوير مصافي عدن ودراسة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. في الذكرى 63 لثورة أكتوبر، وزير النقل يدعو إلى توحيد الصف وتعزيز مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات.

عربيا استشهاد سيدة وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على غزة صباح اليوم استهدفت شقة سكنية في حي الرمال غربي المدينة. ووزير الخارجية السورية يتهم إسرائيل بدعم جماعة مسلحة في السويداء وتزويدها بالمال والسلاح. قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في قلقلية فجر اليوم عقب اقتحام المدينة ومداهمة منازلهم. اقتصاد ارتفاع أسعار النحاس وسط مخاوف شان الإمدادات من تشيلي، والأسواق تترقب التطورات في المناجم الرئيسية. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع انخفاضا كبيرا في أسعار الديزل عالميا نتيجة اتفاق الديزل مع روسيا. رياضيا، جبل حرير يتأهل إلى المربع الذهبي في دوري الحصين بعد فوزه على هلال القبة بركلات الترجيح. وشعب حضرموت يخسر أمام نيوم السعودي برباعية في افتتاح مشواره بكأس الخليج للأندية 2026. كانت هذه أبرز الأخبار، ابقوا معنا على أثير راديو عدن الغد، دمتم بخير وإلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شيخنا، هل صار الخشوع صعبا عزيزا؟ لماذا هذا السؤال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه يا شيخ مشاري، هذا سؤال صورته صورة سؤال لكن حقيقته معاتبة.
0: الله،
1: ربنا سبحانه يعاتب عباده على بطء خشوعه. ومن أول المعاتبين؟ أفضل الخلق بعد الأنبياء رضوان الله عليهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين خطبوا بهذا القرآن ابتداء. عندما نزلت هذه الآية إنما يخاطب بها ابتداء هذا الصحابة، وهم الذين قال الله لهم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يجيء الوقت؟ ألم يحي الوقت؟
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لهؤلاء الذين آمنوا بي وبرسولي وبهذا الذي نزل من الحق من عندي الذي هو هذا القرآن العظيم، ألم يجيء الوقت لهم أن تخشع قلوبهم؟ قال الحسن البصري: يستبطئ خشوعهم وهم أحب خلقه إليه.
3: الله.
2: وذكر رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. وأربع سنين بعد إسلام هذه الفئة المباركة ربنا سبحانه يعاتبهم، ألم يجيء الوقت بعد لتخشعوا؟ وطبعا إذا كان هذا قول ربنا سبحانه ابتداء لخير الخلق بعد الأنبياء وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فما ظنك يا شيخ بشاري بمن جاء بعدهم؟
3: قست قلوبنا يا شيخ وغفلت عن ذكر الله.
2: الله المستعان يا شيخ مشاري، الله المستعان. ما وددنا أن ندرك الزمن الذي كان يحذر منه، كان يخشاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان يقول: أول علم يرفع الخشوع.
3: الله.
2: أول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. مسجد جماعة، الناس تصلي، القائمون كثير، والخاشعون يوشك أن لا تجد منهم واحدا خاشعا.
3: لماذا سماه علما؟
2: لأن العلم علمان: علم الجوارح، وهو هذا الفقه، وهو الصلاة، وهو الزكاة، وهو ما يتعلق بأفعال الجوارح، وعلم الخشوع، علم الباطن الذي يكون ثمرة للعلم الآخر.
3: شيخنا يعني كأنه يقول: أعلم الناس وأقرب الناس بالخشوع من العلماء بالله عز وجل.
2: لازم ممن علم بالله سبحانه أن يكون خاشيا له.
3: نعم.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشانا لله؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله. فالعلم الذي لا ينتج الخشية هذا لا ينتفع به صاحبه. وهذه الآية كان يسمعها الناس فينفعلون لها انفعالا عجيبا. يذكرون في بعض التواريخ والسير أن من الناس من سمع هذه الآية فانصدع قلبه فمات. هذه قد يستبعدها بعض السامعين، كيف يعني هذا استقبال القرآن إذا استقبلته الجمادات؟ فيما يخبرنا ربنا سبحانه عندما يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل الإنسان أولى بذلك لأن الإنسان يحاسب والجبل لا حساب عليه. ومنهم من كان يعني تغير مجرى حياتي هذه الآية.
3: الله.
2: لأنه عندما يقول ربنا: ألم يأني الذين آمنوا، هذا الذي يستقبلها استقبالا حيا يرى أنه مخاطب، هو من الذين آمنوا، وربه كأنه يخصه بالخطاب: ألم يأن لك يا أيها الإنسان الذي هو من جملة من آمن، ألم يحل لك أن يخشع قلبك، أن يلين عند الموعظة، أن تدمع عيناك، أن تحس باضطراب جوانحك عندما تسمع كلام ربك؟ مشهور قضية الفضيل بن عياض. فضيل بن عياض عابد الحرمين يخاطب عبد الله بن مبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، في الأبيات المشهورة. إذا ذكر عابد الحرمين فهو الفضيل بن عياض. كان قاطع طريق، وسبب توبته أنه ذكروا أنه عاشق جارية يتسور عليها جدران بيتها ليأتيها، فعل فساق هذه. فبينما هو يتسور عليها الجدار إذ سامع تاليا يتلو هذه الآية: لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وأنا أحب أن تتصور معي اللحظة الآن، هو فوق الجدار سيقفز إلى جارية يعشقها، ولا يقفز إليها لخير، ما يريد إلا فجورا. في تلك اللحظة توافق نفحة من نفحة ربنا بواسطة هذا القارئ القرآن يقرأ هذه الآية.
3: كيف شرح الله صدره، سبحان الله.
2: يا أيها المؤمن، ما جاء الوقت بعد هذا الوقت هذا يعني، وخط الشيب لحيتك، ما زال ما جاء الوقت، ماذا تنتظر؟ ما جاء الوقت. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق، سمعه هذه وقع، لم تقع في أذنه بل وقعت في قلبه، فقال بلى يا رب آن الوقت. ثم رجع وأوى إلى خريبة، جاء الليل، تلك الخريبة في ممر لتجار مسلمين، فأووا إليها، ثم لما استراحوا أرادوا أن يكملوا طريقهم، فقالوا نستمر، فقال بعضهم لا، فضيل على الطريق يقطعها علينا وهو يسمع، فقال أنا أقطع ليلي في معاصي الله، وها هنا قوم يخشونني يخافونني، قطع طريق هذا مشهور، فقال ما أراني، يعني ما أظن أن الله سبحانه وتعالى أتى بي إلى هذه الخريبة إلا لأرتدع، اللهم اشهد أني قد تبت إليك وجعلت علامة توبتي مجاورة بيتك.
3: الله،
2: فسمي عبد الحرمين. فهذه هذا الخشوع الذي ينبغي أن إذا لم نخشع أن نأتي أسبابه، وإتيان أسبابه بسماع الذكر والتفهم أنه يلقى إليك. ألم يأني يا أيها التاجر، أنت من جملة الذين آمنوا، ألم يأني لك أن تخشع لذكر الله فتؤدي زكاتك كما ينبغي لك، كما أمرك الله لا كما اجتهت نفسك؟ أما آن لك أن تخشع، أن يخشع قلبك فتؤدي زكاتك، وأنت توقن أنك تمتثل أمرا واجبا ولست تسدي معروفا إلى من تؤدي إليه زكاتك؟ يا أيها العامل، ألم يأني لك أن يخشع قلبك لذكر الله فتخلص في عملك وتعلم أن الله مطلع على ما تصنع وأنه يحب منك أن تتقن عملك، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؟ أما أنا لك يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلانة ويا فلانة، أنتم الذين تقولون نحن أنتم مؤمنون.
3: الناس أقسام في هذا، يعني حال السماع، بعض الناس يستشعر ويخشع ويتدبر، وبعض الناس قد يغفل عن ذكر الله عز وجل، وبعض الناس قد يشمئز وقد يعني يتضايق من سماع ذكر الله عز وجل، كيف هذا يعني؟
2: والله يا شيخ بشاري،
3: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.
2: المشكلة هذه أن يكون بين ظهران المسلمين من يقول هو مسلم، وإن لم يقولها بلسانه يقولها بأفعاله، بحيث يصلي كالمسلمين ويصوم كالمسلمين، ومع ذلك يضيق ذرعا بكلام ربه وموعظته. هذه مشكلة عظيمة، وهذا ينبغي أن ينظر لنفسه وأن يحرص على إنقاذ موجته.
3: كيف يستجلب الخشوع؟ يعني هل هو صعب يعني؟
2: هو يعني هو علم. أنت سمعت قول عبادة رضي الله عنه: أول علم يرفع. فهو علم، أخبر أنه علم وأخبر أنه سيرفع. من أمارات رفعه أن تدخل مسجد القوم غاص بالناس ولا تجد فيه خاشعا، لا تجد فيه من يعني يكاد ألا تجد فيه. يعني أنت الآن ما شاء الله تصلي بالناس التراويح، وكثير من الناس ينفعلون لبؤية لقراءتك ويبكون لها، وهذا مما يسر يسر الصالحين أن يرون انفعال الناس لتلاوة القرآن. لكن بعد خروجهم من المسجد يختصمون عند الباركينج، هي غريبة، أين هذا؟ فهو انفعال
3: وجداني. أين الأثر؟ أين الأثر؟
2: مع أنك كنت ترى أنه يبكي، لكن هذا ليس الخشوع، هذا انفعال وجداني آني في تلك اللحظة. الخشوع هذا يصحبك، ينقلك مما كنت فيه إلى أخيار منه
3: كما فعل الفضيل، اتخذ قرارا يعني في حال توبته،
2: يعني وقرار هذا يعني هذا غير دفة حياته من قاطع طريق مشهور إلى عابد مشهور.
3: هل هذا هو يعني توفيق يعني مجرد أم أنه يعني
2: هو لابد أن يكون توفيقا أولا، ثم هو توفيق ليس مخصوصا بقوم بأعيانهم، هذا باب مفتوح وربنا سبحانه فتحه لكل من أراد أن يدخل فيه، لكن لابد أن تبذل أسبابه.
3: نعم. يعني إذا كيف يتلمس الإنسان أقصد يعني؟ نعم.
2: أحسنت، هو لابد له من السفينة لا تجري على اليابس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، لابد من سلوك مسالك النجاة. أول شيء عندما تقرأ تحاول أن تتعقل ما تقرأ، ليس القرآن هو أن تنطق به شفتاك فقط، لا هو قرآن أن تنطق به شفتاك فيلقيه شفتاك إلى عقلك وعقلك يلقيه إلى قلبك وقلبك ينفعل يعني يتأثر به وينفعل له وجدانك بعد ذلك وتصحبه معك
3: وتستشعر الأجر أيضا في التلاوة والذكر والعبادة نفسها.
2: كل هذا لأنك تعلم أن أنت الآن تقول يا ربي أن الله تعالى ألم يعني لك، كأنك تستشعر أن يعني هذه مرتبة مرتبة الإحسان كما تعلم، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر أنه يراك وهذا كلامه لك، ألم يأني لك يا فلان أن تخشع لي لهذا الذكر.
3: نعم.
2: فتستحي وتقول بلى يا ربي.
3: إذا من يخشع في هذا الزمن هو من أهل الله وخاصته، يعني هو من الخاصة،
2: يعني هو ممن يحاول على كل حال أن يكون فيهم وأن يعلم أن يعني هو يترقى في مراتب الإحسان، لأنه صار يستشعر نذر ربه إليه وكأنه يسمع كلامه عندما يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فكأنه يقول نعم يا ربي قد أهل.
3: الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم ويجعلنا من الخاشعين المخبتين الأواهين المنيبين يا رب العالمين. شكرا. آمين. لكم فضيلة الشيخ،
2: بارك الله فيك.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

حدد مسارك والجائزة بانتظارك. هل أنت مستعد للتحدي؟ هل تمتلك سرعة البديهة؟ قوة التركيز؟ روح المنافسة؟ إذن هذه فرصتك. معي أنا مواهب الجيلاني، سنلتقي في برنامج حدد مسارك عبر راديو عدن الغد. مسابقات متنوعة، أجواء مليئة بالحماس، تحديات ممتعة، مفاجآت تجعل كل لحظة مختلفة. فمن سيكون صاحب الحظ السعيد؟ ومن سيتمكن من حصد الجائزة؟ ومن يثبت أنه الأقدر على التحدي اليوم؟ خليكم معنا، لا تغيروا المحطة، فقد تكون المكالمة القادمة لك، وقد تكون الجائزة من نصيبك. حدد مسارك كل أربعاء في الرابعة عصرا على أثير راديو عدن الغد 899-959.

يا مساء السعادة، يا مساء الجمال لكل المستمعين الأحباء في كل مكان والمتابعين اللي بيتابعونا عبر بثنا المباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك، وطبعا تردداتنا 899.59. اليوم حلقة جديدة من برنامجكم المسابقات المحبب إلى قلوبكم الذي يأتيكم كل أربعاء الساعة الرابعة عصرا، وهو برنامج حدد مسارك. طبعا بكون معكم أنا من الإعداد وتقديمه بالجلاني برفقني زميلي المخرج المتميز عاصم حكيم. اليوم حيث المعلومات الجديدة والإثارة والحماس، ونقول لكم كيف الحماس ألف ولا مليون. طبعا قبل ما نبدأ وناخد أي اتصال، حنروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو مركز فرصة التخفيضات، وجهتكم الأولى للتسوق المثالي العائلي.

0: اكتشف عالم التسوق المثالي، فنحن نقدم لك أفضل وجهة للتسوق.
1: ملابس عصرية بتشكيلات واسعة تناسب جميع الأدوار،
0: أدوات منزلية وكل ما تحتاجه لتجهيز منزلك بأفضل المعدات والأدوات المنزلية،
1: مستحضرات تجميل بأحدث المنتجات من العناية بالبشرة إلى المكياج،
0: مجموعة متنوعة من الحقائب التي تناسب كل مناسبة كانت للسفر أو للاستخدام اليومي.
1: زورونا ولا تفوتوا الفرصة.
0: مركز فرصة للتخفيضات، الدورين، وطن مول، الدور الثاني، تليفون رقم 236-802.
1: فرصة للتخفيضات.

0: يا حيا ويا مرحبا بالمستمعين الأحباء والمشاهدين في كل مكان. طبعا أرقام برامجنا هي 781-95-21-21 والأرضي 387-913. ننتظر اتصالاتكم عشان تكونوا دوما رابحين مع راديو عدن الغد. ونقول يا مساء الأنوار لأول متصل معنا الليلة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: فاروق سليم.
0: فاروق سليم من
1: جلعوس علي.
0: جلعوس علي، من وين يا فاروق؟
1: من لها كرش.
0: من كرش، يا حي بك. كيف الأجواء في كرش؟
1: هو تمام الحمد لله، بخير
0: الحمد لله. كيف الحماس يا فاروق؟
1: قوة القوة.
0: يلا، مليون ولا ألف؟
1: مليون.
0: يلا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال يقول: أين توجد جزر الكناري؟ هل في أسبانيا أم ألمانيا؟
1: السؤال:
0: أين توجد جزر الكناري؟ هل في أسبانيا أم ألمانيا؟
1: أسبانيا.
0: أسبانيا إجابة صحيحة، برافو عليك، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الخير.
2: يا مساء النور.
0: مساء النور عليك وعلى كل المستمعين والمشاهدين من كل مكان، من داخل اليمن وخارج اليمن. نتعرف عليك أخي.
2: صدام عبد العزيز هايل.
0: صدام عبد العزيز
2: هايل شرف.
0: هايل، من وين يا صدام؟
2: من تعز.
0: من تعز، يا حي بك. كيف الأجواء في تعز؟
2: تمام الأجواء طيب، يعني مقيمة.
0: يا سلام عليكم، أول مرة بتكلمنا يا صدام ولا بتكلمنا من قبل؟
2: أنا أول مرة.
0: طالما أنك بتكلمنا أول مرة، متابع لبرنامج حدد مسارك من إمتى؟
2: أيوة تابع، بس يمسكش الخط.
0: ما يمسكش الخط؟
2: أيوة.
0: إيش رأيك ببرنامجنا طيب يا صدام؟
2: يعني متميز البرنامج طبعاً طبعا.
0: ما فيش أي ملاحظات؟
2: لا لا.
0: يلا الله يسعدك.
2: أي ملاحظات
0: صدام، طالما أنك أول مرة بتكلمنا بندخلك السحب من غير سؤال، وإن شاء الله يكون حظك كمان حلو يا صدام. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. مساء الأنوار. ألو، حيا ومرحبا. أيوة أنا بسمعك، من معايا؟
3: مرزوق عبد الرحمن.
0: مجدي؟
3: مرزوق عبد الرحمن.
0: مرزوق عبد الله احمد، من وين يا أحمد. مرزوق
3: من تعز.
0: من تعز، يا حي بك يا مرزوق. كيف حالك؟ تمام
3: الحمد لله.
0: مستعد للمشاركه والاجابه على السؤال
3: ان شاء الله؟
0: يلا يا مرزوق نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال بيقول يا مرزوق: في أي محافظة يمنية يوجد بئر علي؟ أعطيك اختيارات؟ ها؟
3: أيوة. بلاحة، بلاش الاختيارات.
0: هل في شبوة أم مأرب أم تعز؟ مرزوق؟
3: شبوة.
0: في شبوة، إجابة صحيحة ودخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم يا مرزوق. ونشوف اتصال جديد ونقول ألو. مساء الأنوار والسعادة لكل من يستمع إلينا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تعرف عليك أستاذي.
4: السلام عليكم. السلام علي.
0: حسين علي. حسين علي، من وين؟
4: عدن. عدن.
0: من عدن وين؟
4: كريتر.
0: من كريتر، يا حي بك. مستعد للمسابقة؟
4: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: كيف الحماس؟ ألف؟
4: الحمد لله.
0: يلا نشوف عاصم حكيم والسؤال. سؤالك بيقول: ما أصل كلمة كوكب؟ هل يوناني أم مصري؟ ما أصل؟
4: يوناني.
0: إجابة صحيحة ودخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي ومرحبا، من معانا؟
5: معكم يونس خالد محمد علي.
0: يونس خالد محمد علي، من وين يا يونس؟
5: والله من الضالع.
0: يا حي بأهل الضالع جميعهم، كيف الضالع؟ كيف أقوى الضالع؟
5: حياكم الله، الله يحفظكم. والله الشتاء يعني بدأ يدخل هذه الأيام.
0: يا سلام، الحمد لله، يعني هذا في أمل أنه عندنا كمان يتغير الجو.
5: إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله. كيف الحماس يا يونس؟ أول مرة بتكلمنا؟
5: أيوة أول مرة.
0: أول مرة يا يونس، إيش رأيك ببرنامجنا؟ ومن متى أنت بتتابع برنامج حدد مسارك؟
5: والله البرنامج يعني أكثر من رائع.
0: يا سلام، شكرا لك، هذه شهادة نعتز فيها. ومن متى بتتابعنا يا يونس؟
5: والله تابعكم يعني قد لي نص شهر.
0: نص شهر بس؟
5: أيوة.
0: يا حي ومرحبا بانضمامك لنا يا يونس، وطالما أنك أول مرة بتكلمنا بندخلك السحب من غير سؤال، وأهلا وسهلا فيك. وناخد يا عاصم اتصال جديد ونقول ألو. مساء الخير. ألو، ممكن تعلي صوتك؟ يا حي ومرحبا وعليكم السلام. ما بسمعك يا أخي، الله يسعدك، علي صوتك. من؟
6: حسام عادل.
0: عاصم؟ حسام؟ طيب علي صوتك، تكلم من التليفون وغلق المايك.
6: حسام عادل.
0: حسام عادل، من وين يا حسام؟
6: من تعز.
0: من تعز. حسام عادل من؟
6: محمد أحمد.
0: محمد أحمد. يلا يا حسام نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول: ما اللقب الذي أطلق على سيدنا لقمان؟ اللقب الذي أطلق على سيدنا لقمان؟
6: الحكيم.
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا حي ومرحبا.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا؟
7: معك عزي عمر.
0: من؟
7: عزي عمر.
0: عزي؟
7: عمر.
0: عمر مين؟
7: عبدو فقي.
0: عبدو فقي، من فين؟
7: من اللحوم.
0: يعني من هنا من الشيخ؟
7: أيوة أيوة، من لا من الرباط، من الرباط، من سبع لاحي.
0: من الرباط، يعني هنا. أيوة. قريبة مننا صح؟
7: أيوة قريب.
0: طيب أوكي عزي، ها طب ممكن تطفي صوت الراديو وتسمعني من الجوال؟
7: الراديو عندي صافي ما.
0: لأن الصوت تكرر. طيب. طيب عزي اسمعني، أنت أول مرة بتكلمنا؟
7: أول مرة.
0: من متى وأنت تتابع برنامج حدد مسارك؟
7: واصل أنا لي سنة وزيادة بس ما انسك معي الخاص.
0: يلا يا عزي أهلا وسهلا فيك، إيش رأيك ببرنامجنا؟
7: والله برنامج شيق يعني، كل إحنا نتابعه.
0: يا سلام عليك، شكرا لك، وطالما أول مرة بتكلمنا بندخلك السحب من غير سؤال، ويا حي ومرحبا بك يا أخ عزي. وناخذ يا عاصم اتصال قبل ما نطلع ونشوف راعي برنامجنا ونقول ألو.
8: ألو.
0: يا حي ومرحبا، من معايا؟
8: فوزية.
0: فوزية من؟
8: محمد فضل علي.
0: محمد فضل
8: علي.
0: علي من وين يا فوزية؟
8: من كريتر.
0: من كريتر، يا حي بك فوزية.
8: كل عام بخير.
0: وانتي بخير بألف صحة وسلامة. فوزية مستعدة للسؤال؟
8: إن شاء الله.
0: كيف الحماس ألف؟
8: مليون.
0: كذا اش تسمع صوتك وانتي متحمسة؟ يلا نشوف السؤال وعاصم حكيم. فوزية السؤال يقول: من هي مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
8: حليمة السعدية.
0: يا سلام عليك يا فوزية، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. متابعينا الأحبة ومشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، بنروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو مركز فرصة للتخفيضات ونرجع لكم، لا تغيروا التردد ولا تروحوا بعيد.

0: اكتشف عالم التسوق المثالي، فنحن نقدم لك أفضل وجهة للتسوق.
1: ملابس عصرية بتشكيلات واسعة تناسب جميع الأدوار،
0: أدوات منزلية وكل ما تحتاجه لتجهيز منزلك بأفضل المعدات والأدوات المنزلية،
1: مستحضرات تجميل بأحدث المنتجات من العناية بالبشرة إلى المكياج،
0: مجموعة متنوعة من الحقائب التي تناسب كل مناسبة كانت للسفر أو للاستخدام اليومي.
1: زورونا ولا تفوتوا الفرصة.
0: مركز فرصة للتخفيضات، الدورين، وطن مول، الدور الثاني، تليفون رقم 236-802.
1: فرصة للتخفيضات.

0: رجعنا لكم مستمعين الأحبة في كل مكان، وما زال برنامجكم المفضل برنامج المسابقات حدد مسارك مستمر طبعا، وما زال معنا كثير من الوقت. ولكن نذكركم بأرقام برنامجنا والذي هي 781-95-21-21-387-913. ونقول ألو يا مساء السعادة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: سليم جلوس علي.
0: سليم جلعوس علي من وين؟
1: من كرش.
0: من كرش، يا حي بك يا سليم. عفوا سليم، مستعد للمسابقة؟
1: إن شاء الله.
0: نروح نشوف السؤال وحاسم حكيم. السؤال يقول يا سليم، من هو النبي الذي كان قومه ينحتون من الجبال بيوتا؟
1: السؤال،
0: من هو النبي؟ من هو النبي الذي كان قومه ينحتون من الجبال بيوت؟
1: داود عليه السلام. المساعدة؟
0: لا، بعطي لك محاولة أخرى تحاول.
1: خيارات؟
0: ما فيش خيارات، إجابة سهلة جدا جدا جدا. يلا.
1: هود عليه السلام.
0: للأسف إجابة خاطئة، حاول تكلمنا مرة أخرى يا سليم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو. مساء الأنوار.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حيا ومرحبا. من معانا؟
2: لينا حسين.
0: يا حيا بلينا حسين. من غلق الاسم؟ محسن
2: علي. علي.
0: ها لينا حسين علي من كريتر صح؟
2: أيوة.
0: حيا بك لينا، كيف حالك؟
2: الحمد لله، انت كيفك؟
0: تمام الحمد لله. كيف الحماس يا لينا؟
2: مية مية
0: مية مية. بتنتظرينا كل اسبوع يا لينا؟
2: أيوة.
0: بتتابعينا عبر الفيس ولا عبر الإداعة؟
2: إداعة.
0: عبر الإداعة؟
2: أيوة.
0: يلا 89.9. يلا الحمد لله ترددنا قوي إذا بكريتر. نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول يا لينا، ما هي الغزوة الذي لم يشارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
2: خيارات؟
0: هل غزوة موتة أم غزوة بدر؟
2: بدر.
0: لينا غزوة موتة، إجابة صحيحة. دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول يا حيا مرحبا. ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حيا ومرحبا، نتعرف عليك.
3: حبيب علي من البريغة.
0: حبيب علي من؟
3: من البريغة.
0: كمل الاسم. حبيب علي.
3: حبيب علي محمد.
0: محمد من؟
3: محمد أحمد.
0: من وين؟
3: من البريغة.
0: يا حيا بك مي وأهل البريقة، كيف الأجواء بالبريقة؟ غيم ولا شمس؟
3: والله غيم غيم غيم.
0: أنت جنب البحر؟
3: الساعة القديم.
0: يا سلام، كيف الأجواء حلوة؟
3: والله جدا جدا حلوة.
0: خلاص إن شاء الله يوم بنعمل رحلة لساحل الغدير. مستعد للمسابقة يا حبيب؟ الله يسعدك.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
0: يلا نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال يقول، كم سنة حكم الاستعمار الفرنسي الجزائر؟ 132 أم 133 أم 134؟
3: الأول.
0: الأول 132. إجابة صحيحة وبرافو عليك، دخلت السحب وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
4: عليكم.
0: وعليكم السلام، يا حيا ومرحبا، تعرف عليك.
4: صلاح محمد عمر.
0: صلاح محمد عمر من؟
4: أبو بكر.
0: أبو بكر من وين؟
4: كريتر.
0: يا حيا بك يا صلاح من كريتر. صلاح كيف الحماس؟
4: ألف.
0: يا سلام على الألف، نحن نشتيه مليون. ونروح نشوف مليون. السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول يا صلاح، كم استمرت الدعوة في مكة قبل الهجرة؟ هل 13 عام أم 20 عام؟
4: 15 أو كم؟
0: 13 ام 20؟
4: 13 ان شاء الله.
0: 13 اجابه صحيحه، برافو عليك، ودخلت السحب معنا يا صلاح. عاصم ناخذ اتصال ونقول الو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معنا؟
5: صابر هادي.
0: ممكن تعيد الاسم؟
5: صابر هادي.
0: صابر هادي.
5: منصور محسن.
0: منصور محسن، من وين؟
5: من لحق العند.
0: من العند، يا حي بك. كيف حالك يا صابر؟
5: صابر والله خير.
0: كيف الأجواء في العند؟
5: قوة الأجواء.
0: يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول: كم استمرت الحرب العالمية الأولى؟ هل 6 سنوات أم 4 سنوات أم 5 سنوات؟
5: 6 إن شاء الله.
0: بعطيك محاولة أخيرة.
5: كم عيد إن شاء
0: الله؟ 6 أم 4 أم 5؟
5: 5.
0: للأسف إجابة خاطئة، حاولت تكلمنا مرة أخرى، حاولت إني أخليك تقول الجواب الصحيح لكن للأسف. نأخذ اتصال جديد ونقول ألو يا حي ومرحبا، وبعد كده نروح نشوف راعي برنامجنا. ألو.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أتعرف عليك أخي.
6: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أتعرف عليك، أنا بسمعك.
6: خالد.
0: خالد.
6: علي.
0: علي مين؟
6: محمد.
0: من وين يا خالد علي محمد؟
6: من صيرة.
0: من وين؟
6: صيرة.
0: صيرة.
6: أيوة.
0: من صيرة. خالد علي محمد مين؟
6: صلاح.
0: صلاح؟
6: أيوة.
0: أول مرة بتكلمنا يا خالد؟
6: أول مرة.
0: ها؟
6: أول مرة.
0: طيب كم لك بتتابع برنامج حدد مسارك؟
6: أسبوعين.
0: ها؟
6: أسبوعين.
0: ما بسمعه شو شخ.
6: أسبوعين.
0: عيد ممكن؟
6: أسبوعين.
0: أسبوعين. طيب أهلا وسهلا فيك، متابع جديد لنا، وطالما أنك أول مرة بتكلمنا بندخلك السحب من غير سؤال. عاصم نروح نشوف راعي برنامجنا اللي هو مركز فرصة للتخفيضات، كل ما تحتهجه الأسرة تحت سقف واحد، ونرجع للمتابعين والمستمعين الأحبة في كل مكان.

0: تبقى جميع الأدوات.
1: أدوات منزلية وكل ما تحتاجه لتجهيز منزلك بأفضل المعدات والأدوات المنزلية.
0: مستحضرات تجميل بأحدث المنتجات من العناية بالبشرة إلى المكياج.
1: مجموعة متنوعة من الحقائب التي تناسب كل مناسبة كانت للسفر أو للاستخدام اليومي.
0: زورونا ولا تفوتوا الفرصة.
1: مركز فرصة للتخفيضات، الدورين، وطن مول، الدور الثاني، تليفون رقم 236-802.
0: فرصة للتخفيضات.

0: رجعنا لكم مستمعين ومتابعين الأحبة، ونذكركم برقم برنامجنا الذي هو 7 8 7 8 1 95 21 21 3 8 7 9 1 3. وطبعا أرقامنا موجودة في صفحتنا في الفيسبوك لكل من حابب يتواصل معنا ويشارك معنا في المسابقة، احتمال تكونوا رابحين معنا في حلقة اليوم. وطبعا نأخذ اتصال ونقول ألو يا مساء الأنوار.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معايا؟
1: معكم محمد علي حنش.
0: محمد علي حنش، من وين؟
1: من لحق القبيطة.
0: من لحق القبيطة، يا حيا بك يا محمد، كيف حالك؟ تمام؟
1: تمام الحمد لله بخير.
0: يلا يا محمد نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم.
1: أوه.
0: السؤال يقول: من هو مؤسس صحيفة اللواء في القاهرة؟ هل مصطفى كامل أم محمود درويش؟
1: محمود درويش والمساعدة.
0: للأسف إجابة خاطئة، حاول تكلمنا مرة أخرى يا محمد. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو مساء الخير.
2: ألو.
0: حيا ومرحبا، من معانا؟
2: كيفك؟
0: ممكن تعلي صوتك؟
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام.
2: ألفت
0: سعيد حسن، من وين؟
2: من
0: كابوتا. يا حيا بي ألفت، ألفت كيف حالك؟ منقطعة عننا يا ألفت. صوتك بعيد بس يا ألفت، ممكن تعليه قليل؟ يلا يا ألفت نشوف الحماس كم؟ احنا نشتي مليون يا ألفت. يلا أوكي نروح نشوف عاصم حكيم. السؤال يقول: يا ألفت ما اسم زوجة فرعون؟ يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد يا عاصم ونقول ألو يا حيا ويا مرحبا بالمتصلين الأحبة. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صدام صالح محمد من الضالع.
0: صدام صالح محمد من الضالع، يا حيا بك يا صدام، كيف الضالع وأجواء الضالع يا صدام؟
3: نعم أجواء بهم حلوة، مطار بقي قليل، مطار قليل.
0: يا سلام، يلا يا كيف الحماس يا صدام؟
3: إن شاء الله تمام كبير.
0: بتعرف تجاوب على السؤال إن شاء الله اليوم؟
3: إن شاء الله.
0: يلا نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال سهل جدا يا صدام، بيقول: كم استمرت الحرب العالمية الأولى؟ 6 سنوات، 4 سنوات، أم 5 سنوات؟
3: 4 4.
0: يا سلام عليك يا صدام، إجابة صحيحة ودخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعرف عليك؟
4: عبد الله محمد. عبد الله.
0: عبد الله محمد. عبد الله من وين؟
4: من تعز.
0: من تعز العز، يا حيا بك يا عبد الله، كيف الحماس؟
4: 2000 ألف.
0: بتجاوب من غير اختيارات؟ شوف الضحكة كيف. نشوف السؤال عاصم حكيم. السؤال يقول: ما أشهر حيوان يغير لونه؟
4: الخرافة.

0: شوف كل ما كل منطقة لا اسم أوكي. أنا بعطيك اختيارات بس علشان الاسم يكون صح. هل الحرباء أم الصفافة؟ الحرباء.
1: أيوة الحرباء.
0: أم الصفافة؟
1: الحرباء.
0: الصفافة ما تغيرش لونه؟
1: لا لا.
0: ليش؟
1: ما يتغير.
0: عشان تفجع الناس. يلا.
1: تغير لونه.
0: في منطقكم في منطقتكم إيش اسم الحرباء؟
1: الخرافة.
0: ها يلا أوكي. إذا إجابتك كانت من البداية صحيحة. يا عبد الله وأهلا بك ودخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ناخذ يا عاصم اتصال جديد ونقول الو. الو احنا بنسمعكم. يا حيا ومرحبا عاصم.
2: معكم مصطفى.
0: مين؟
2: مصطفى.
0: مصطفى مين؟
2: احمد عبد العلي.
0: من وين؟
2: من تعز.
0: يا حيا باهل تعز، كيف حالك يا مصطفى؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. مصطفى أول مرة بتكلمنا؟
2: لا لقد أكثر من مرة.
0: يا سلام عليك يا مصطفى، كيف حماسك؟ متحمس؟
2: أكيد إن شاء الله.
0: يلا نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول من هي سندريلا الشاشة العربية؟ عارف؟ ممثلة مصرية. ممثلة مصرية كانوا بيلقبوها سندريلا الشاشة العربية. أعطي خيارات، هل هي يسرى أم سعاد حسني أم؟ يلا اختار.
2: إيش الخيارات؟
0: يسرى أم سعاد حسني؟
2: سعاد حسني.
0: يا سلام عليك عاصم، عادك تفكر إيش هي الإجابة. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معايا؟
3: خالد وليد أحمد.
0: خالد وليد أحمد، من مين؟ من وين؟
3: معلّة.
0: من المعلّة، يا حيا بك يا خالد.
3: حياكم الله.
0: خالد كيف الحماس؟
3: مليون.
0: يا سلام على المليون، نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال يقول من هو القائل؟ إذ وضعت أحدا فوق قدره فتوقع أن يضعك دون قدرك، هل الإمام علي بن أبي طالب أم الإمام الشافعي؟
3: سؤال صعب
0: والله العظيم، سؤال سهل جدا، والعبارة هذه لازم نطبقها في حياتنا. علي بن أبي طالب أم الإمام الشافعي؟
3: أنا أشك بالشافعي.
0: لا،
3: علي بن أبي طالب إن شاء الله.
0: علي بن أبي طالب إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا يا خالد. أو إيش اسمه قال؟ ناخذ اتصال جديد يا عاصم ونقول ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتعرف عليك.
4: اسمك رايد محمد علي.
0: رايد، ممكن تعيد الاسم؟
4: رايد محمد علي.
0: رايد محمد علي، من وين؟
4: من العكر في فشل.
0: يا حي بك، نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول من هو القائل يا رايد؟ إن الحياة الغير المدروسة لا تستحق أن تعاش، هل سقراط أم أفلاطون؟ إن الحياة غير المدروسة لا تستحق أن تعاش، هل قائل هذه العبارة سقراط أم أفلاطون؟
4: سقراط. يا الله ما مساعد.
0: سقراط إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا ومن غير مساعدة. ونشوف اتصال آخر ونقول ألو. يا مساء الخير، ممكن تعلي صوتك؟ وعليكم السلام، ما بسمعش حاجة للأسف. ما بسمعكش والله، صوتك ضعيف جدا. أيوة تمام الآن. مين؟
5: سارة.
0: شفيق.
5: عبد الحميد.
0: من وين؟ علي صوتك يا سارة لو تسمحي. أول مرة بتشاركينا؟ كم لك بتتابعي برنامج حدد مسارة؟ يا سلام عليك سارة، إيش رأيك بالبرنامج؟ يلا سارة، طالما انك اول مرة بتكلمينا نحن بندخلك السحب من غير سؤال، وان شاء الله تكوني احد الرابحين معنا اليوم. عاصم نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو مركز فرصة للتخفيضات، كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد.

0: اكتشف عالم التسوق المثالي، فنحن نقدم لك أفضل وجهة للتسوق.
1: ملابس عصرية بتشكيلات واسعة تناسب جميع الأدوار،
0: أدوات منزلية وكل ما تحتاجه لتجهيز منزلك بأفضل المعدات والأدوات المنزلية،
1: مستحضرات تجميل بأحدث المنتجات من العناية بالبشرة إلى المكياج،
0: مجموعة متنوعة من الحقائب التي تناسب كل مناسبة كانت للسفر أو للاستخدام اليومي.
1: زورونا ولا تفوتوا الفرصة.
0: مركز فرصة للتخفيضات، الدورين، وطن مول، الدور الثاني، تليفون رقم 236-802.
1: فرصة للتخفيضات.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعينا الأحباء، ما زلنا مستمرين في برنامجكم برنامج المسابقات. تابعونا على تردداتنا 899 و959 وبتنا المباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. ونقول ألو يا مساء الأنوار.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معايا؟
1: معك سحر عبد الله عوض.
0: سحر عبد الله عوض، من فين؟
1: من لحق.
0: من لحق، يا حيا بك يا سحر، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، انت كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله. سحر، نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال، مستعده؟
1: ايوه
0: يلا يا عاصم. سحر، كيفك بالرياضيات؟ شاطره
1: الرياضيات؟ مش شاطره كثير.
0: طيب خلاص، كم عدد النجوم في علم الصين؟ هل 5 ام 7 ام 8؟
1: عارفة.
0: 5 أم 7 أم 8؟
1: 5.
0: 5 إجابة صحيحة، دخلتي السحب معانا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. مساء الخير.
2: ألو،
0: حيا ومرحبا.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: مساء الخير.
0: لازم تشارك.
2: إيه
0: يلا، من أول عبارة؟ إحنا مراعين، بعت لكم المصاري.
2: أوب عليك، ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. معاكم كاشف؟ كاشف؟
0: لا مش معانا كاشف، بس نحن ذاكرين صوتك طبعا، انت بتكلمنا.
2: لا ما قلت اقلد لحقيقي.
0: تقول
2: راحت علي.
0: تمام يلا.
2: طب اشارك انا شعيني
0: عادي. ايش اسمك؟
2: خلاص خلاص. لكن مكاننا بيني وبينك الايام يا مواعد.
0: لا لا لازم تشارك، من ما لا والله لازم تشارك طالما اتصلت، ما حد داري يمكن تربح
2: كذا، غير جو.
0: حتى لو شاركت والله العظيم عادي، نحن فاتحين المجال للكل يشارك، لانه هذه لعبه حظ، واللي نختار نسحب من العلبه يعني. بس احنا كنا متوقعين تقول لنا مساء المصاري.
2: نص ساعه تحفظ الكلمتين اللحقي وفي الاخير كشفت. معاكم كاشف؟
0: لا والله. طيب حتى لو في كاشف، اني بالاستديو، ايش دخلني عند التليفون؟
2: انا باجيب سيار وبالسيار باقلد.
0: ايش اسمه؟
2: ها؟
0: محمد ولا ايش اسمك؟
2: احمد. احمد.
0: احمد، حتى لو في كاشف، اني بالاستديو، من اللي يرد على الاتصال؟
2: اقول لك باغير مكانك. ما بتعرفيش.
0: لا بعرفك.
2: أكبر مقلد.
0: بعرفك.
2: طيب اسمعينا ايش بقول لك. انا بحييك الان وعاصم بالاسبان اللي حكي سربتين وسربتان من ثلاثة ماريا.
0: حتى عاصم يضحك. بتشارك معنا ولا مش عارف تجاوب السؤال؟
2: لا لا مش عارف،
0: ما بغششكش.
2: بشارك من سابق بعطيه فرصه الباقين.
0: يلا اوكي، اذا مساءك سعيد وسلامك وصل، والله يسعد ايامك. الله يسعدك. متابعينا الاحباء كده السليل اللي بيسلوا على القلب، ونحن سعداء بسماع اصواتكم. ونقول الو يا مساء الانوار.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معكم جمال نصر الصغير.
0: جمال؟
3: نصر الصغير.
0: ناصر؟
3: الصغير أحمد.
0: الصغير أحمد، من وين؟
3: من لحق.
0: من لحق، يا حيا بك يا جمال. جمال طبعا أنت آخر اتصال بحلقة اليوم، لازم تجاوب على السؤال، ركز. ونروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. جمال،
3: أيوة.
0: سؤالك سهل جدا، ما هي عاصمة الصومال؟
3: مقديشو.
0: يا سلام عليك يا جمال، وإجابة صحيحة ودخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وطبعا مستمعينا الكرام، نروح نشوف راعي برنامجنا ونرجع لكم علشان نشوف من بيكون رابح معنا. وراعي برنامجنا هو مركز فرصة للتخفيضات، كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد.

0: اكتشف عالم التسوق المثالي، فنحن نقدم لك أفضل وجهة للتسوق.
1: ملابس عصرية بتشكيلات واسعة تناسب جميع الأدوار،
0: أدوات منزلية وكل ما تحتاجه لتجهيز منزلك بأفضل المعدات والأدوات المنزلية،
1: مستحضرات تجميل بأحدث المنتجات من العناية بالبشرة إلى المكياج،
0: مجموعة متنوعة من الحقائب التي تناسب كل مناسبة كانت للسفر أو للاستخدام اليومي.
1: زورونا ولا تفوتوا الفرصة.
0: مركز فرصة للتخفيضات، الدورين، وطن مول، الدور الثاني، تليفون رقم 236-802.
1: فرصة للتخفيضات.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء. طبعا أشكر كل من يتابعني ويعلق علينا في بثنا المباشر أم عبر الواتساب أم عبر رسائل خاصة توصلنا. طبعا كل من عوض العبيدي اللي بيشكرنا على هذا البرنامج وتقديمه، أيضا عبد الباسط الكوم وشكري باكسير الشعبي أبو عبد الله ومحمود صالح الصالحي. طبعا كلكم متابعينا الأحباء نوجه لكم ألف سلام يا، وإن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. والآن وصلنا يا عاصم إلى السحب ونشوف مين بيكون رابح معنا اليوم بقسيمة شرائية مقدمة من مركز فرصة للتخفيضات. الرابح الأول أو الأولى معنا اليوم فوزية محمد فضل علي من كريتا. فوزية محمد فضل علي من كريتا. مبروك لفوزية محمد فضل علي من كريتا، ونشوف من بيكون رابح أو رابحة معنا أخرى برضو بقسيمة شرائية مقدمة من مركز فرصة للتخفيضات، موقعه في وطن مول. واللي بيكون رابح معنا يا حبذا يجي الإذاعة ويستلم قسيمته الشرائية. والرابح أو الرابحة معنا اليوم هي أو هو سارة شفيق عبد الحميد من كريتا. سارة شفيق عبد الحميد من كريتا. نقول ألف مبروك لفوزية محمد فضل علي وسارة شفيق عبد الحميد، ونتمنى للباقين إن شاء الله حظ أوفر. معنا حلقات ما زال موسم، حدد مسارك خمسة مستمر إلى قبل رمضان إن شاء الله، وبنطلع معكم وبنلاقيكم كل أربعاء في الساعة الرابعة عصرا. كونوا على الموعد معنا، يعز علينا فراقكم، ولكن انتهى وقت برنامجنا. ولكم منا ألف تحية وسلام مني أنا مواهب الجيلاني ومن زميلي المخرج عاصم حكيم، وإلى اللقاء.

0: ساعة الظهيرة دقت ومعناها وقت الراحة. خليكم معنا على عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

في شرعه يعيش حيا مع الأموات يعيش حيا مع الأموات يعيش بالهم والآهات ويرحم

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

مستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بالخير وأهلا بكم عبر أثير راديو عدن الغد صوت كل الناس. نلتقيكم في موجز الأخبار للسادسة مساء لنطلعكم على أبرز مستجدات المحلية والعربية والدولية إلى جانب الأخبار الاقتصادية والرياضية، ونبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، وزارة الاتصالات تدين قطع خدمة الاتصالات عن محافظة تعز وتتهم ميليشيات الحوثي بتسخير شبكات الاتصالات المدنية لأغراض عسكرية. مخاوف وتحذيرات في مدينة التربة بمحافظة تعز عقب توزيع ملازم مؤسسة جماعة الحوثي وسط اتهامات للجماعة باستغلال ظروف الحرب لنشر أفكارها واستهداف الأطفال والشباب بالتعبية الفكرية. ونذهب إلى الأخبار العربية والعالمية. تحالف دعم الشريعة في اليمن يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه العاصمة السعودية الرياض وفق لما أوردته وكالة الأنباء السعودية. الرئيس الأمريكي ترامب يلوح بإمكانية استعانة بتركيا لمواجهة الحوثيين، ويصف إيران بأنها دولة فاشلة اقتصاديا، مشيرا إلى احتمال اتخاذ قرار بشأنها قريبا. ونذهب معكم إلى الأخبار الاقتصادية. صندوق النقد الدولي يحذر من تضاءل قدرة الحكومات على مواجهة الصدمات الاقتصادية في ظل ارتفاع الدين العام وأسعار الفائدة وتزايد تكاليف إعادة الإعمار. العاصمة الروسية موسكو تشهد انطلاق فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث تحديات الطاقة العالمية وتقلبات أسواق النفط والغاز وسبل التعزيز وأمن الإمدادات. ونختتمها بالأخبار الرياضية محليا. فريق جبل حرير يتأهل إلى نصف نهائي دوري مديرية الحصين بعد فوزه على الهلال القبة بركلات الترجيح بأربع أهداف مقابل هدفين عقب تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما. قرعة نصف نهائي كأس سوبر السعودي تسفر عن مواجهتين تجمعان الأهلي بالقادسية والنصر بالخلود في البطولة المقررة إقامتها بالكويت خلال الفترة من 19 وحتى 23 من ديسمبر المقبل. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام موجز السادسة مساء عبر أثير راديو عدن الغد. لمزيد من الأخبار زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: أكبر كذبة الناس بتصدقها عن الحب إنك لما تلاقي الشخص الصح المشاكل هتختفي، والحقيقة إن المشاكل ما بتختفيش. الخناقات هتحصل، والضغوطات اللي من كل حتة هتحصل، والأيام الصعبة هتيجي. الفكرة في الشخص إن لما الدنيا تيجي عليك تلاقيه واقف جنبك مش واقف ضدك، عشان في الآخر أي علاقة فيها مشاكل كده كده فيها مشاكل. مفيش علاقة في الدنيا دي مفيهاش مشاكل ومفيهاش خناقات ومفيهاش اختلافات، بس مش أي حد يستاهل إنك تعدي المشاكل دي معاه.

أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الـ FM 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي وأنت البحار، وأنت القلوع، وأنت السفر؟ فهل ممكن أن أظل ل10 دقائق أخرى لحين انقطاع المطر؟ أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء صباحك.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

يا سارقا قلبي أتتك جوارحي، طوعا بلا أمر ولا استئذاني، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني. فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني، فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي في الشوق خير بياني، للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أضناني. عجبا عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في البعد من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى.

لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول فاني، داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني في ليلة قمرية، كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني في اللقاء لساني.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قضية رجل أعمال الأردني كانت في فترة من فترات شغلت الرأي العام وعملت حالة من التساؤلات الكثيرة في القضية.
2: صحيح.
1: الموضوع بيبتدي معانا من فين؟
2: البداية كانت يوم 7 يناير 2019 في عز بقى الشتاء، ويوم 7 يناير عيد إخواتنا الأقباط، الدنيا كلها بقى مصر في حالة عيد وحركة والجو، بنتكلم كانت الساعة 2-3 بالليل، وأحد الأشخاص ماشي على طريق وصلت دهشور في أكتوبر، وهو ماشي بالعربية، ده راجل في الأربعينات من العمر، واحد مواطن عادي ماشي بعربيته، العربية عطلت منه، وقف على جانب الطريق، الدنيا هدوء خالص، أوائل طبعا في عز الشتاء
1: والطريق صحراوي،
2: والطريق صحراوي، عارف انت بتبقى حركة قليلة، وقبل بقى الفجرية التوقيت ده بتبقى الحركة قليلة شوية. فوقف العربية كده على جنب، ابتدى يشوف ايه المشكلة اللي في العربية، بيمسك الموبايل، الدنيا مليلة، وقف على جنب كده وماسك الموبايل بيفحص العربية، فجأة لقى كوم على جنب كده، حاجة متكومة على جنب، بيضرب بالكشاف لقى بطاطين ملفوفة وخارج منها رجلين لبني آدم. طبعا ضرب الكشاف كده شعر، عارف انت شعر من الخضة، ترعب، وقف كده بسرعة، طلب النجدة، اتصل بالشرطة، قال لهم في واقعة في كذا كذا كذا على الطريق، أنا عربيتي عطلت وفي جثمان على الطريق. فضل واقف جنب العربية، طبعا مشهد مرعب. جه اسم شرطة 6 أكتوبر، شرطة النجدة، بسرعة للمكان. فوجئوا بقى بإيه؟ بعدد من البطاطين ملفوف. بيفتحوا البطاطين، طبعا الجثمان باين، رجليه باينة. فتحوا البطاطين، لقوا إيه بقى؟ لقوا جثمان شخص بيرتدي بيجامة اللي هي بتاعت البيت. والمشهد بقى مؤسف للغاية، تتكلم على جمجمة متهشمة بالكامل، الملامح مش واضحة، في تهشيم وأثار دماء على الرأس بالكامل. وطبعا بقى بنشوف المتعلقات بتاعته، طبعا هو لابس بيجامة بيت، ما فيش حتى اللي هي جيوب ولا أي حاجة،
1: عايزين يعرفوا مين.
2: فيقلبوا كده أي متعلقات، ما فيش أي متعلقات بهذه الجثة،
1: جثة مجهولة الهوية،
2: مجهولة الهوية كمان، حتى الشكل بتاعها، الفيس نفسه متدمر، تكلم ما فيش أوراق، ما فيش موبايل، ما فيش أي حاجة خالص بتدل على الجثة دي، مين الشخص ده. هنا بقى توقفت أجهزة الأمن عند البلاغات اللي حصل في الوقت ده، بلغت التغيب، بيبتدي بقى هنا بيتشكل فريق بحث، كان في الفترة دي اللي هو رضا العمدة كان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عمل اجتماع طبعا على أعلى مستوى علشان يوصلوا لتحديد هوية الجثة دي، هم عايزين يعرفوا ده مين ده.
1: كان إسلام بن المهداوي المقدم، هو رئيس مباحث أكتوبر،
2: المقدم أول. إسلام المهداوي كان رئيس مباحث 6 أكتوبر
1: الوقت ده.
2: ابتدوا بقى يشتغلوا على خطة البحث، طبعا رجعوا الاسم 6 أكتوبر، في بلاغات تغيب، مفيش، طب الشيخ زايد، مفيش، المناطق المحيطة، طيب إيه بلاغات التغيب اللي موجودة في مديرية أمن الجيزة، هل في حد بالسن ده او كده، مفيش اي بلاغات تغيب. ابتدي ينتدب النيابة العامة، جت النيابة وصلت لي مسرح الجريمة، طبعا ما اتفرض الكردون الامني، النيابة جت مناظرة الجثة، النيابة العامة، انتدب الطب الشرعي، الطب الشرعي جه بيحط حاجة اسمها التقرير المبدئي، بمناظرة الجثة قالوا انه الجثة يعني من وقت قريب، لان في دماء حوالين الرأس، في نزيف من الدم، فده بيأكد انه الجثة كانت لسه من وقت قريب، يعني بتكلم في حوالي 3 ساعات. لقوا انه الإصابات كلها في الرأس، عبارة عن تهشيم في الرأس. الطب الشرعي هنا أشار إنه الأداة المستخدمة هي أداة حديدية ثقيلة، ورجحت إن هي تكون شاكوش أو ماسورة حديدية، يعني ماسورة ولها يعني قبضة حديدية أو رأس حديدية أو شاكوش، فهي اللي بتعمل التكسير اللي حصل للجمجمة. ورجحت برضو عدد الضربات تقريبا بيتراوح من 7 لـ8 ضربات، دي اللي كانت الضربات القاتلة. طبعا هي في قاع الجمجمة ووصلت للمخ وأجزاء متفرقة من الرأس بالكامل.
1: دايما يا محمد في القضايا الطب الشرعي بيدي في خاصة في القضايا الجثث المجهولة الأعمار التقريبية للجثث خاصة المجهولة الهوية دي كانت في حدود كام سنة؟
2: كان تقريبا انت بتتكلم حدود 35 سنة، يعني تم تحديد السن حوالي 35 سنة. وزي ما قلت لك بقى كانت المشكلة في الملامح دي اللي خلت الشغل بقى بتاع فريق البحث. تم عمل فريق بحث زي ما قلنا بقيادة اللواء رضا العمدة، وكان في الفترة دي اللواءين محمد عبد التواب واللواء محمد الألفي كانوا نائبين لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة. اشتغل فريق البحث على أول حاجة عايزين يحددوا مين الشخص ده، اللي هو أول حاجة اسمها تحديد هوية المجني عليه. ابتدوا يشوفوا البلاغات تاني، وأثناء فريق البحث ده، فريق البحث ده على فكرة هو اللي استمر 5 أيام بتتكلم عشان يكشفوا بس الهوية
1: من 7 يناير
2: من 7 يناير لحد يوم 12 يناير. في خلال الـ5 أيام دول شغالين على تحديد الهوية. أول يوم مفيش بلاغات، تاني يوم بيظهر لينا بقى بلاغ تغيب من رجل أعمال أردني بلغ مديرية أمن الجيزة بتغيب ابنه. ابنه ده عنده 35 سنة، رجل أعمال برضو شغال في الاستيراد والتصدير هنا في مصر، وقال منصوص البلاغ بتاعه انه ابنه شغال هنا في مصر بيدير الشركة بتاعت ابوه، شغالين في الاستيراد وتصدير الفواكه، والمفروض ان ابنه بيتصل بيه يوميا بيبلغه بالمعاملات اللي بتتم في الشركة والصفقات اللي هم بيعملوها. فكان اخر اتصال ما بينه وبين ابنه كان يوم 7 يناير بلغه انه عمل صفقة ودخل فلوس كويسة للشركة وهيودعها في البنك، وحاجز طيران تاني يوم هيسافر على يرجع بيه الأردن. فوجئ بقى قبل السفر ده والده بيتصل بيه لقى تليفونه مقفول. ده كان آخر اتصال بينه وبين ابنه. هنا بقى أجهزة الأمن ربطت إيه؟ ربطت الجثة اللي احنا لقيناها اللي هي تقريبيا 35، طب الشرعي قالك في الثلاثينات وتقريبا رايحة 35 سنة، وما بين البلاغ بتاع ايه رجل الاعمال
1: الأردني.
2: طبعا رجل الاعمال بعت لهم صوره ابنه والشهاده بتاعته صوره الجواز السفر بتاعه واوراق الشركه. فريق البحث ابتدى يشتغل على الشركه، مين فين مكان الشركه، بيشتغل مع مين، مين المودعين، مين اللي عمل معهم الصفقه. بتتكلم على فريق بحث يمكن ضم اكتر من 20 ضابط بيشتغل في الموضوع، فحص بقى قاعد فين مقيم فين الكلام ده كله، ايه تعاملاته، لحد ما وصلوا للفندق المقيم فيه. هنا بقى لما الاب بعت البيانات بتاعته اوائل خلاص ادى الداتا اللي هتشتغل بيها الاجهزه الامنيه. طيب ده لما جه مصر بينزل فين؟ قال لك بينزل في فندق في مدينه 6 اكتوبر. راحوا للفندق يفحصوا الكاميرات بتاعه الفندق، طب ده كان نزل في انهي غرفه، علاقاته ايه، طب اخر صفقه عملها امتى، طب سلم الفلوس ولا لا، ما ممكن لقوه عامل صفقه والاب قال لك ده قال ان انا عملت صفقه كويسه وخدت منها فلوس كويس. وارد جدا انه بعد ما عمل الصفقه حراميه طلعوا عليه قتلوه خدوا منه الفلوس. كل الكلام ده كله محطوط قدام رجال المباحث وعمالين يفحصوا من هنا لهنا لمعاملاته كلها. وأثناء الفريق البحث أوائل ظهر هنا ناس أقارب المجني عليه ده، راحوا قدموا بلاغات، والده بقى بعت قرايبه موجودين في مصر، راحوا تعرفوا على الجثمان وأقروا خلاص إن ده هو الجثمان، طبعا بتطابق الطب الشرعي مع النيابة العامة. وهنا بقى النيابة العامة طبعا أصدرت قرارها بضرورة ضبط سرعة ضبط وإحضار المتهم بارتكاب هذه الجريمة.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959. وجهلكم

أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الـ FM 89.9959.

0: قلب المدينة، صوت يصل إلى كل بيت. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: راديو عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن، على موجة الاف ام 95.9 89.9. راديو عدن الغد، صوت كل الناس.
3: مراتك مش بس شريكة حياتك، ده الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة.

0: ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
3: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
2: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
2: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
3: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقاء. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيم أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم
1: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة
2: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى وجرد المذاكي والقنا والقواضب
3: ومن قول أبي عبادة اطلبي ثالثا سوايا فإني رابع العيس والدجى والبيدي
0: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم
4: وسرقت هذا من معقل العجلي إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني فالعينان زور وباطل
5: ومن قول محمد المكي إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى فما الفرق بين العمي والبصراء
0: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم ما بعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثريا وذاني الشيب والهرم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم
1: سرقت هذا من عمرو بن العبد أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا وأظهرت إعرابا وإبداعا حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا
6: كفى يا أبا فراس
0: يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
1: مسخت قول دعبل يا رجل ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم
6: ما ردك عليه يا أبا الطيب
0: أتساويني به يا مولاي
1: تتعالى علي يا ابن السقاء
0: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم
6: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب
4: وتترفع عن إجابته

0: كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كلم.
1: صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 89.9 959.

0: أنتم الآن على أثيرين راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة على موجة الإف إم 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: من عدن إلى كل بيت، أنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد 899-959.

أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آت. أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم أعظم الثورات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. رجل من الأخدود ما من عودتي بد، أنا كل الزمان الآتي.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة.

0: العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية. ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث

تقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن، خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية، فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

أنتم الآن على أثيرين راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الـ FM 89.9959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: البارحة رحل غلا داخلية
2: هب
1: هب ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولا بها مكيجة خلقها ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي يزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما اسمعه وعتابها واللي أرضت واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب ما تلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب
3: يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: عشقتك ذات يوم في ضياعي،
2: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح عن زماني.
3: يا حرش كيفك؟

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد صوت كل الناس.
3: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، بطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقى ما يكون آخر لقى.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.